0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف لنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد.

0: مش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، صباح العافية، صباح الأربعاء الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلب بغداد إلى كل العالم. نقولكم صباح الخير، good morning، بانجور.

إن شاء الله يوم حلو عليكم، أربعاء مميز، تكون بأشياء حلوة، تتحقق بأهداف كنتوا تعملون عليها من أسبوع أو أكثر. إن شاء الله يكمل على خير. تحية للموظفين، للموظفات، تحية لكل من دي يسمعنا بالسيارة. ندير بالنا بالطريق أحبابي، وإن شاء الله السلامة السلامة للجميع. لساعة 10 أهلا بكم في بانجور، معي في الميكروفون بان الموسوي، واليوم منور راديو الرشيد الصباح البرنس أحمد مثنى.

صباح الفل والأنس على كل مستمعينا. إن شاء الله تكونون جاهزين لرحلتنا لساعة 10 في بانجور، وإن شاء الله تكونون اليوم رابطين كلكم على الراوتر، أنتوا وزملائكم بالموظف يعني الموظفين، يعني ما أقصد راوتر الإنترنت، أنك تكون أنت وزميلك أنت وباقي طاقم العمل كأنما يربطكم راوتر واحد، إشارتكم واحدة، ممكن واحد إشارته عالية أكثر من الثاني على حسب نومه، شنو ماكل، معرف شنو مزاجه، بس الأهم أنه تكونون متفاهمين، يعني تكونون يربطكم شيء واحد الراوتر وهو المكان. أوكي يلا إن شاء الله يوم حلو عليكم وعمل موفق. على ذكر الراوتر، أكو أماكن لا تضع فيها الراوتر أبداً. أهلاً بكم في 360 درجة.

تظن أن ضعف الإنترنت سببه شركة الاتصالات أو سرعة الاشتراك؟ لكن أحياناً تكون المشكلة في مكان وضع الراوتر داخل المنزل، إذ يمكن أن يؤثر موقعه بشكل كبير على قوة إشارة الواي فاي واستقرارها. أكو أحبابي أماكن علينا أنه نتجنبها في وضع الراوتر، مثلاً على الأرض. وضع الراوتر على الأرض يعني يحد من انتشار الإشارة بشكل كبير، كما يجعلها تصطدم بالأثاث والجدران، مما يضعف وصولها إلى باقي أنحاء المنزل. فالأفضل وضع على رف أو طاولة مرتفعة وفي مكان مفتوح. 2. بجانب الأجهزة الإلكترونية، الأجهزة مثل الميكروويف أو أجهزة البلوتوث، أيضا الأجهزة اللاسلكية قد تتسبب في تداخل مع إشارات الواي فاي، مما يؤدي إلى بطء الاتصال أو انقطاع أحيانا. بعد وين ممنوع؟ ممنوع بالقرب من المعادن. لا ينصح أبدا بوضع الراوتر بجوار ثلاجات، خزائن معدنية أو أي أسطح معدنية، لأن المعادن قد تعكس أو تضعف الإشارة. وبعد وين؟ يقول لك داخل الخزائن أو الأماكن المغلقة. إخفاء الراوتر داخل خزانة قد يبدو خيار مناسب من الناحية الجمالية يعني، لكنه يمنع انتشار الإشارة بشكل جيد ويؤثر في جودة التغطية. أيضا في القبو أو في الأماكن المنخفضة، جدران والمسافات الطويلة تقلل من قوة الإشارة، لذا يفضل وضع الراوتر في مكان مرتفع مفتوح وقريب أيضا من وسط المنزل، ليغطي أكبر مساحة ممكنة من البيت.

وهو الأفضل نطفي الراوتر أصلاً حتى ننتبه لكثير أمور في حياتنا ممكن تخص أطفالنا، يعني ممكن تحيط في حياتهم مشاكل إحنا ما منتبهين عليها، مثلاً تأخر النطق والكلام عند بعض الأطفال. أكو أسباب نفسية الأهل ما منتبهي لها. أهلاً أهلاً بال 360 درجة. قد لا يكون تأخر النطق مرتبطاً دائماً بمشكلة صحية، فالعوامل النفسية والبيئية قد تلعب دوراً مهماً في تطوير الكلام واللغة لدى الطفل. لكن من أبرز الأسباب النفسية مستمعينا التعرض لصدمات أو ضغوط نفسية، 2 اضطراب طيف التوحد، 3 قلة التفاعل والحرمان العاطفي، 4 الإهمال الأسري وضعف التواصل، 5 القلق أو الصمت الانتقائي، وبعض اضطرابات النمو والإعاقات الذهنية. كيف تساعد طفلك؟ تحدث معه باستمرار، اقرأ له القصص يوميا، شجعه على التعبير دون ضغط، استجب لمحاولاته في التواصل، ووفر له بيئة آمنة وغنية بالتفاعل. إذا كان الطفل لا يطور مهارات الكلام المناسبة لعمره، أو فقد مهارات لغوية سبق أن اكتسبها، أو يعاني صعوبة في التواصل، فمن المهم، مهم جداً، مراجعة طبيب الأطفال أو أخصائي النطق واللغة، لأن التدخل المبكر يساعد بشكل كبير في تحسن النتائج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
6: اليوم شنو مودك؟
9: بانجور.
6: سوينا الصباح حلو على مودك.
9: بانجور.
6: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
9: فانجور
6: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
9: بانجور، بانجور، بانجور،
6: بالـ7:30 الصبح.

بانجور مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بكم مع بان وأحمد مثنى لساعة 10. أهلا أهلا بجماعة 077-00-11-5 أحبابنا على واتسابنا. البداية من أحد الأخوة أبو مريم يقول شاكر محمود الغالي، لا تخلي أكتب اسمه، أوكي. يقول اللهم ارزقني، الله رزقني أغنى كنوز الدنيا، أناس فيهم الصدق والمحبة وحلاوة الصحبة، اللهم نور دربهم وكن حسبهم، فإني فيك أحبهم. صباح الخير وتحياتي للغالية أم أمير والمخرج والمستمعين. من الأغاني التي طواها النسيان عطني المحبة لطلال مداح سنة 74، وغناها بعد بحفلات واستوديوهات كانت تعرض ليلا، وتوفي على خشبة المسرح وهو السعودي. طلال مداح، الله. نعم يا أبو مريم، شكرا جزيلا. أبو موسى اليوم شنو هاي بإيد أبو موسى؟ أولا منور، هاي بعدها ما مستوية بيتنجاناية. صباح الخير ستبان عفوا، صباح الورد أحلى بنو الطيبة، صباح الخير على المخرج وألف تحية، وصباح الخير على كل المستمعين اللي يسمعونا، ألف تحية إليك بنو الطيبة. هاي صورة من المزرعة، وهذا بيتنجان أمي من المزرعة، ويلوق لكم. تسلم يا أخوي الغالي، أحلى مستمعين. ويقول تحياتي لحبيبي أبو سيف سليم الجعفري واللماوي، والبيتنجان صديق العائلة العراقية في زمن مضى، يعني كانوا البيتنجان يعني دمروه حارة وشي سوى، حتى مربى سوى أي والله سووا مربى، سووا بيتنجان مربى، سووا عنبة، سووا مثل هذا. المهم متبل، هسه سموه متبل بالمطاعم، والطبق ب7000. لا إله إلا الله. زين، المهم عافية. البيتنجان طيب على أنه مو محمل زيت، وهذا يعني أوكي مقلي تاكله هيك بدون صدق هو أحسن يمكن، كلش زين. هو يمتص الدهون من المعدة، إذا العفو أكل ني يعني ني، تاخذ حلقة حلقة بيتنجاناية بعد الغداء مثلاً، بعد أي أكلة دسمة تمتص الدهون. ليش هسه أنت من تقلي يشيل الزيت كله اللي بالطاوة؟ أي فكلش زين هذا الموضوع. أكو ناس أمهاتنا قبل لما يشترون بيتنجان يذوقوا ياكلون نية، إذا حلوة يشتروها. أي فالبيتنجان يجنن، يعني الصيف يعني الغدا البغدادي ويا العروق والطماطم والبوتيتة، وهذا أكل أهلنا يعني. البيتنجان بابا غنوج يعني من أجمل وأروع المقبلات، وإن شاء الله عمرة قاعك يا أخوي الغالي وبيها الخير والبركة. من أبو موسى إلى صديقة وصديقنا سليم الجعفري، الله بعث لنا الجبار رشيد، يقول إش وقت يندق علينا ويضحك الباب ويترس بيتنا وصوتك يسرنا وترد انت ويجني الراحة وياك وتجيب وياك يا الماخذ عمرنا. الله، ألف رحمة ونور على روح الكبير جبار رشيد. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، حياك الله يا أبو سيوفي. شكرا. عباس الحمداني، بطاقة صباحية، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل لنا من نور هذا الصباح هداية، ومن نسيمه راحة، ومن خيره نصيبة، آمين يا رب العالمين.
أما أبو دلة، اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. تحياتي للجميع، وبعث لنا من ذاكرة من مهرجان بابل أغنية لا عيني للمطرب هيثم يوسف. عند أغنية اسمها لا عيني. الله، فرح مرة وإحنا ملاحظين أنه كنا نقدر نصير هيثم يوسف. كلنا هيثم يوسف، نعم. الله، لا عيني تشوف النوم ولا قلبي فرح مرة. الله، والله كلك ذوق يا أبو دلة. الباشق، صباح الخير ليست جملة عابرة ولا تكلف الكثير، بل هي ترنيمة حب بين القلوب التاني. أتفقد أحوالكم وأدعو الله من أجلكم وأتمنى الخير لي ولكم. صباح الخير والسعادة للجميع، صباحكم خير ودعوات حلوة وحياة حلوة إن شاء الله عليك. يقول من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونعاتب ونجتمع ونفترق، ولكن الجميل أن نختلف بذوق، نعتذر بتواضع، نعاتب برفق، نجتمع بحب، ونفترق بود. أحسنت. صباحكم خير من آزادنا يقول الله، بعثنا زهيري يقول بضماد اسم الأمل مضمد جروحي وصحن وعيون غيم الدمع مطرا لحد ما صحن، وسوالفك من غفن من شمس صدقي صحن، والصدق مثل العطش غصن كذب ذبلة، شفك الغيري فرح وعمري حزن ذبلة، قل لي لسانك جمر يمطر مطر ذبلة، قتل بما

0: أحمد، يعني أكو أمور الحمد لله أنك أنت تعرف أنه أكو رب العالمين موجود. يعني ذولا اللي طالعين عن هذه الشبكة المؤمنة بالله، هذول شلون عايشين حياتهم؟ والله من الضيق بهم السبول، منو يطبطب على صدرهم، منو اللي يعني. على العموم الحمد لله. وسام البحر، أحلى صباح لعيونك الحلوة ستبان الوردة، والمخرج الراقي ربي يسعد صباحكم ويحفظكم غوالي، شكرا وسام. صدام الزبيدي، يدبر الأمر وهو الرؤوف الرحيم، صبحكم الله بالخير ونعمة بالله، ينطيك الخير والعافية. زكريا بعث لنا فويس، نسمع زكريا. اشرب قهوة.
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بان، على أحلى المخرج أحمد مسنة. عاش الذوق، عاش الأغاني الحلوة، شلونكم أخباركم؟ زيني إن شاء الله. وأحلى المستمعين الطيبين الكرام. ستوان إحنا النت مالتنا عاطين راوترات الثين أو 45 تفعيلة وعلى 4 بيوت، كلش قوي ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: بس الإمكانات اللي إحنا عاطين بها مميزة، يعني قريب دينجي وبعيد عن المعادن وعلى هاي الأمور. الحمد لله والشكر. نقول تحياتي للجميع.
0: زيكو عاشت إيدك. تحياتي إليك زيكو الطيب. حلو. أحمد يقول، حين امتلك يوسف القوة لم يقل أنا، بل قال ربي قد آتيتني من الملك. وحين واجه من ظلموه لم يعيرهم أو يعيرهم، بل قال نزغ الشيطان. العظمة الحقيقية هي أن تظل عبدا في قمة ملكك ورحيما في قمة قدرتك. من تواضع لله رفعه. يسعد صباحك، صباحك سعيد، بوركت يا أحمد. أبو مريم بعث لنا فويس، نسمعه.
2: خير ستبان، بالنسبة للبيتنجان أنا أحبني أموت عليني كلش. ثاني شيء أحب الشوي، ينشوي شوي لو على الطباخ لو بالتنور.
0: الله
2: ينشوي. تحياتي ليش وللمخرج مثلنا ولكل المستمعين.
0: الله يبارك بيك، ألف تحية لك. البيتنجان ويا أنت أبو مثنى. الله يخليك لا عمو. إن شاء الله. عود، ليش الآباء يفرحون لما يسمون أحفادهم، يسمون أحفادهم بأسمائهم؟ البورصة تصعدي. أنت بس تسمي ابنك باسم أبوك، يعني البيت باسمك. الأملاك هذه كلها بيدك. السويتش أول شيء شبرة عليك. زين، هاي أول شيء شبرة. السلام عليكم. الله ينطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، ويحفظكم ويحفظ أبائكم، وإن شاء الله يرزقكم الذرية الصالحة، وإنت منهم أستاذ أحمد مثنى. يا رب تملك كل شيء. طولت العمر العمو. أحبابي، البيتنجان ويا السمك، ويا السمك، شوفوا يمكن فتشي غريب، يعني متبل البيتنجان جربوه ويا السمك الزبادي المقلي، فتشي رائع. أيضا أهلنا كانوا قبل يسووه من يشون السمك بالتنور الطين، يخلون البيتنجان هذا الطرحي يصير حجمه كبير، فيخلوه على الجمر لحين ما تستوي يعني، وياكلوا هذه. فمو اختراع مطاعم هسه يعني، سبحان الله. يلا، بما انه اليوم سمك، شو يا باذنجان. سعد الحسيني، يل رسمك بعين انطبع، راح عن عيوني وما رحت. الله الله، اسعد الله صباحكم وكل كادر اذاعه الرشيد، واختنا بنت العم ستبان الموسوي، حياك الله وبياك، وهلا بهالطله ابن عمي الغالي العلم. مصطفى القيصر، صباح الخير. هلا وهلا، شو اليوم حاف؟ لا مسج، لا فويس، لا قناوة، خير؟ شبيك اليوم؟ أبو عبد الله يقول، السلام عليكم، صباح الخير للجميع. ستبان، شنو أسوي؟ البارحة اكتشفت بنتي مريضة بالسرطان ولم أبلغها، وأني مدمر نفسياً.

0: يعني صدمتني أبو عبد الله. أنت هسه اللي تسوي طبعا تحمد الله وتشكر على كل شيء وتتوكل على الله ببداية مرحلة العلاج، وذب هذا الحمل الملى قلبك، ذبه على الكريم، هو يرمم لك القادم. وأسأل الله أن يجعل إله الشفاء العاجل وأن لا يكسر قلبك بظناك أنت وكل الناس اللي تسمعنا، علي كل الناس اللي تسمعنا. علي القيسي صباح الخير، بعث لنا فويس. لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإلى إذاعتنا الكريمة رشيد أف أم، وتحياتي للمتألقة ستنا الغالية ستبان موسى والذهب، حاليا من أرض الكاظمية المقدسة. هذا الصباح الجميل أتمنى بالخير والصحة والعافية للعراقيين جميعا. أخوكم من قلب بغداد الحبيبة عاشق الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي، وتحياتي لأبو موسى الذهب، نقول له نورت الساحة.

0: ليش ابو حسوني ابو حسوني
1: اقولكم كنا نخوف قبل احلى اللي باعشوا مساعدي حبايبي اخويا الغالي وعزيز على قلوبنا كنا ابو حسوني الله يجعل هذا الصبح فرج لك ورزق وسلامه ويردك لبيتك سالم معافى ان شاء الله مرزوق انت وكل الناس اللي تسمعنا. وانا اقترح عليك يعني اقترح عليك وعلي وعلى المدريديين شو رايكم نبادر بالمحبه الى البرشلونيين. شوفوا البرشلونيين هم توكسيك يعني وياكم متفقين بهذا الموضوع التوكسيك شون يعني ذبل حب موده هيك يعني فهمه انت ليش هيك معادي تراني احبك يعني انا ما عندي شيء وياك. شو رايكم نستخدم هذه الحيله مو حيله الطريقه لانه خلينا نصالح الدنيا ما تسوى يعني شفتوا ميسي ورونالدو ايش قد مالخه وهذه وتالي حتى الزواج نسوه حتى ما اعرف شنو هسه من اي سو من الطوبه تزوجوا فتعالوا من نيأس من الحياه ونتصالح اللي يفوز يفوز بيهم اللي يربح يربح اللي يخسر يخسر هو وربه بعد احنا ما علينا. شن رايك ابو حسوني عبد الله ابو ايهم صبح بحسن نيه وافتح لك ابواب ربك كريم ويرزق رغم الاسباب ابتدي يومك بنيه طيبه وقلب ابيض ورب العالمين رحيم وكريم يفتحها بوجهك ويرزقك من حيث لا تحتسب. صباحكم عسل أخوكم عبد الله أبو أيهم. حي الله أخونا الغالي وكافي مسجات.

الله. يعني صباح القات. اليمن الجميل، اليمن العظيم، تحية إلى أخواننا وأشقائنا في اليمن. يا ناس، يعني اللحن اليمني والكلمات والهذه يعني تأخذني. شكرا أحمد مثنى.

0: ستبان اليوم اشتغلتوني. لا والله ستبان دليل ليش ايش خطابي هادي؟ لان دا اتريق بصراحة وطابق على صفحة فيكون الكلام هادي. اي والله يا اخيتي الغالية تدي نحكي سريع عادي. معاكم عاشق الرشيد المدريدي عيل القيسي. والله يا ستبان ما صيلهم شارع، احنا والبرشلون ما صيلنا شارع الحياة والبطنج، فحتى لو يحب تشذب بس ايش قدام العالم، بس ايش كلام كلام ظاهري، فالعداوة تبقى للموت بصراحة. بس احنا نقول روح رياضية موجودة ان شاء الله بس مداهرة.
1: يا عيوني انت على العين وعلى الراس ابو حسوني اخوي الطيب اللي بانتظار مسجاته صباحا يوميا، وان شاء الله لا يقطعها عادة. يا عيني ابو موسى بعث لنا فويس.
2: حبيبي على القيس الطيب ابو حسوني الله يوفقك روح فدوى لقلبك، ادعينا وياك ادعينا بموسى بمجعفر وترجع بالسلامة. احلى ريال الطيب ابو حسوني الله يوفقك. انت عم على كيفك ويانا ابو حسوني. التوبان مستلمين اكس ومربع.
1: تحياتي لك يا عيني وصبحك الله بالخير والعافية. كريم يقول صباح النور والنوير على ستبان خط موظفي البحري ما عدا المهندسة زينب. صباح النوير والبركة والعافية والموفقية أستاذ كريم، وتحية لكل الأساتذة معاك من موظفي البحري. بس البحري شنو؟ شنو هذه البحري؟ تحياتنا أيضا للمهندسة زينب. زنوبة إيه الأسباب ليش اليوم ماكو بالخط؟ على كيفك. أخاف ضايجة من أخاف مضوجيها الزنوبة، كل شيء ولا زنوبة مضوجية معودين. زينب إذا ضاجت الدنيا حركة. تحياتي إليك وللخاط والزنوبة وللمهندسات بصورة عامة والمهندسين، وإن شاء الله يومهم حلو. صباح الخير ستبان من يزن النعيمي. هلا والله صباح العافية. يا هلا كابتن لبنى حبيبتنا. صباح الخير صباح الفل والورد والياسمين عليك ستبان ومضحكة الحلوة. يسعد صباحكم. صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، شكرا بالنيابة عن وسامة. وصباح الخير والسعادة على كل مستمعين الأفاضل. كابتن لبنى حبيبة قلبي صباحك فل وأنس وجمال. عبد الله أبو أيهم بعثنا فويز يقول من باب الشقة يعني. يلا خل نسمع نسمع.
3: صباح الخير والعافية، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله بخير، ما أريد أطول عليكم. تحياتي لكم عاشق الرشيد علي عبد الله أبو أيهم.
1: والله عينن. بالضبط. تحياتي لك والعلي القيسي ومنور يا عيني. ليث السيد صبحكم الله بالخير والعافية وراحة البال. آمين. ألف تحية لك. الله شنو هالصورة الحلوة. الله نعم. تحياتي لك يا ليث ومنورنا، شكرا جزيلا. الأستاذ عمار نجم صبحك الله بالخير والعافية.
4: صباح الخير ستبان، شلونك شلون الصحة؟ صباح الخير على الجميع. ستبان الحب والكراهية هاي بالله، يعني هو الله يخلقها بالإنسان. مرات انت تشوف لك واحد اول مره تشوفه وتحبه.
5: استدعي للعوده على شارع التجار ثم انعطف يمينا. لا
4: اذكرها مشوفه نهائيا ما طريقه. هسه احنا ويا الرجال هذا الشعور يعني، لو هم يكرهونا واحنا نكرههم واحنا متونسين على هاي السالفه. فقط باستثناء حضرتك ما اعرف ليش نحبك.
5: في مئات. استدعي للعوده على شارع التجار. استدعي للعوده على شارع التجار.
1: لو انت تشارك لو ويز واحد منكم يخابر. استاذ عمار نجم يا عيوني انت بونجور عليك، صباح الفل صباح البرشة الجميل. يعني انا يمكن الريالية الوحيدة او قايلتها هواية، يعني اصدقائي تقريبا 80% برشلونيين

0: برشلونيين واحبهم ويحبونه وعلى الحب معلمينه ويعني كلش الحمد لله والشكر. بس احنا من توصل للكلاسيكو لول هذه لا اني بالنسبه لي راسا بؤبؤ العين يتحول الى اللون الاحمر يعني واصير هيك يعني ما حد يحكي وياي منهم زين فكلش احبهم واصدقائي ومنهم حسين الشيباني اللي مشاركنا. هلا حتوني
1: خيالك دائما ما غاب عنا وطيفك طاف في عيني سنينا أغنيك الهوى أغنيك الهوى

0: أغنيك الهوى أغنيك الهوى في كل فن وصدر الليل أملأه أنينا. صباح الخير والعافية علي ستفان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على كل من يسمع راديو الرشيد. تحياتي للرياليين والبرشلونيين، وتالي متالي على حكايتك كلها ناس تحب ناس، يعني هم اقصد اللواعيب، واحنا نظل بس نتعارك بس نتكافش وكل شيء مقابل، هم
1: اي والله
0: يستلمون دولارات واحنا نتعارك. وبالفعل يعني احنا يرادلنا هاي ثقافه انه ما حد يعني يتجاوز على الثاني ولا يتعدى عليه ولا يشمر بسامير وكذا، خلينا حبايب، بس هي لعبة واحدة أشوف طابة يستمتع بيها. تحياتي.
1: ألف تحية إلك حسين الغالي أبو علي. حيل بعد هالدنيا واحد يشمر بسامير وهذه بعد أكو هيك خلق يعني. والله لحظة، لا لا لحظة، بعد ماكو، بعد ماكو أشمر لبسمار وهذه. تعال يا أبا أنت غلطان، تعال واحد اثنين ثلاثة، مو أبدي ألمح وأقضب وجهي وأعرف، لا ماكو ماكو وقت، ماكو وقت، العمر ده يمشي عموما. ولذلك الساعة الآن 8:30 وعدنا بريك، فعلى السريع روح بريك وراجعين انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: المشق موتور،
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: المشق موتور،
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: المشق موتور،
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تحية لكل شخص يحمل معلومة. يعني ممكن أنت ما عندك فلوس بس عندك علم، صح؟ ممكن ما عندك فلوس بس عندك خبرة تقدمها تعني ثروة، وممكن أحياناً هذه الخبرة وهذا العلم هو اللي يسوي عندك فلوس، هو اللي يحيي حياتك. ولذلك العلم نور، زين، والجهل ظلام، لأنه ما ما ما بمردود عنك أو إلك سوى أنه ظلمة، حياتك ظلمة. يعني تحية لكل شخص ما اكتفى بأنه هو عنده معلومة، لا، اشتغل على نفسه وصارت عنده معلومات وصارت عنده خبرة وصارت عنده، صار عنده يعني فتخزين من العلم، المعرفة على حسب تخصصه. يعني مثلا عنده علم بكل ميكانيكيات السيارات، بكل ما أصغر برغي بالسيارة يعرف شنو هو، إلى البانوراما اللي بيها. مثلا الخياط، مثلا الدكتور، مثلا سائق التاكسي اللي صار له هواية، حافظ الشارع شبر شبر، وحافظ أفرع المناطق فرع فرع، ويعرف شلون يتعامل. يمكن يشوف ثالث سيارة قدامه شو راح يسوي، يقول مثلا باعوا باعوا، هسه هذا راح يكسر، شوفوا هسه هذا لا سامح الله يسوي حادث بالفعل، يعني هو قاري، سامح الله يسوي حادث بالفعل، يعني هو قاري الشارع زين عفوا، وقاري الناس زين. مثلا إعلامي تعبان على نفسه وإلى عمره بالإعلام، إلى خبرته، دورات، يعني مشتغل على نفسه إلى آخره من الأمور يعني ومن التخصصات. أحبابي، فاليوم أريد أحكي وياكم بهذا الموضوع.

شوفوا حبايبي، احنا مرات ننتقد تحركات او تقصيرات من بعض الجهات الخدمية او الحكومة في اداء شيء معين. يعني دائما منقول انه ليش هيك مثلا اكو بعض رجال المرور تصرفهم خطأ، او مثلا اكو بعض الموظفين في الوزارة تصرفهم خطأ او ما يعرفون شلون يسوون. وعليه كنا ولا زلنا، وإن شاء الله ما نبقى نقول هيجي، يعني عليه طلبنا هواية أن تقام ورشات لطواقم الدوائر، طواقم العمل في كل دائرة، لتأهيل الكادر وتأهيل الطاقم لتولي مهامه. يعني أن يدخل ورشة كيفية التعامل مع الموظف، كيفية مواجهة الأزمات في المعاملات، كيفية كذا وكذا، إذا استجدفت قانون مثلا، إذا ألغي قانون كيف يتعامل مع المعاملة، وإلى آخره من الأمور. وعليه اليوم على حسب تخصصكم، على حسب تخصصكم، أبو التاكسي والطبيب والمحامي ما أعرف منه، أبو المحل حتى، على حسب تخصصكم، لو صرت مدرب شنو الورشة اللي راح تقدمها؟

0: يعني تخيلوا وياي قررنا اليوم أنه نسوي دورة تدريبية ضخمة، بس مو دورة عادية، يعني قررنا نخلي كل واحد من مستمعينا يصير مدرب ليوم واحد ويقدم ورشة من تخصصه أو من الشيء اللي يعرف بيه ويشوف نفسه مميز بيه. يعني الطبيب يقدم ورشة، المهندس، الموظف، ربة البيت أيضا. شقد أكو يعني مرات أشوف نساء يعني معدلات أكلها طيب، هي تعرفون شو تقول؟ يعني شون عرفتي شو تقول؟ لا، أم زوجي علمتني، هاي حماتي علمتني. يعني هي داخلة دورة تدريبية في كيفية الطبخ أو إدارة المنزل أو إلى آخره من الأمور، من شخص يعني شخص ظروف جابتها بحياتها. حتى الشخص اللي يقول أنا ما أعرف شيء، يعني أقول له مستحيل، أكيد عندك شغلة بالحياة أنت تعرفها وتعرفها أكثر من غيرك. يعني فيمكن واحد يسوي ورشة بعنوان شلون تنظم وقتك أو شلون تتعامل ويا الزبون الصعب. مثلا واحدة شلون تسوي طبخة بعشرين دقيقة، أو موظفة وجوعانين ورجعنا وشلون نأدي الموضوع ونرتبه بسرعة. واحد ثاني يمكن يسوي ورشة بعنوان فن الهروب من العزائم مثلا. شلون تتولص من العزيمة ما تريد تروح لها مثلا. فالسؤال اليوم، لو أنت مسؤول عن إقامة ورشة تدريبية عزيزي المستمع، شنو الموضوع اللي راح تختاره وحتفيدنا به؟ وليش تشوف نفسك مناسب تعلمه للآخرين؟ أوكي، شنو المهارات اللي تملكها حتى تقنعنا ونتدرب عليها ونكون أفضل بالموضوع اللي راح تطرحه؟ فأهلا بكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على الرقم 07802-1415 و07802-1617 و07720-1415. نرحب بكل خبراتكم أساتذتنا، بكل معلوماتكم، ونستقبل على طول أول اتصال. بانجور.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: أنا ورد، حياتي لك وللكادر وكل المستمعين وللمخرج.
0: حياك الله يا ورد، من وياي؟
1: ورد ماهر الدبار.
0: أهلا أهلا أهلا، شونك يا أبو ماهر الورد؟
1: الحمد لله بخير، ما دامت بخير
0: إن شاء الله. دومك بخير، تفضل.
1: يعني بالبداية ما افتهمت، قلت بس لا مرة تشرح بعد أكثر عن الموضوع، ما افتهم أطب الموضوع. بعدين يلا افتهمت الموضوع من عندما شرحتي مرة ثانية.
0: أي يمكن موضوع لأول مرة يطرح بالإعلام، غريب وجديد عليكم. يعني كل من عنده علم خلي يفيد به غيره، بمعنى هيك يعني بحكينا كل من عنده سالفة.
1: والله حسب فهمي للموضوع. أي عندي عشان مثل ما تقول موضوع، أنا أرد على الموضوع.
0: يلا.
1: موضوع عن بسيطات.
0: يلا
1: الموضوع الأول، أحب أخدم مصلحتي يعني. هذا الدرجة الأولى، يعني الشخص اللي يعطيني فلوس مقابل مصلحتي، ما دام يعطيني فلوس حقه يدور حقه بالعمل.
0: لا أنا ما أقصد هذا الجانب أبو ماهر، اسمعني حضرتك.
1: الجانب الثاني النظامي، الجانب النظامي، يعني شخص كلش منتظم بالطبة والطلعة، ما أحب أي نقصات بالطبة والطلعة.
0: زين، أوكي،
1: هذا الشيء ثاني يعني اللي يخص الموضوع مثلا.
0: لا، خلي أفهمك أو أعيد عليك هذا الموضوع. مثلاً جنابك تشتغل بالفحم، أعتقد أنت تجهز فحم ولا شنو؟
1: هو أنا أصلاً عندنا يعني الحفر والجفار والكور مال الفحم.
0: أوكي، إذا ردنا
1: يعني إحنا اللي نقص الحطب وإحنا اللي نحرق وإحنا اللي نعبي وإحنا اللي نبيع.
0: إذا
1: يعني المعمل كله من بداية النهاية كله يمنا.
0: أي الله، إن شاء الله
1: يعني
0: يا عمره.
1: أستاذ
0: ظافر، إذا أكو مثلا طلبتوا فد عمال للمعمل، وهذول العمال تريدون ترتبوهم وتأهلوهم يلا يبلشون بالعمل، شنو راح تعطيهم درس؟ أول درس شنو راح تنطيهم كأستاذ؟ تنطيهم من خبرتك بهذا العمل حتى يمارسوه بصورة صحيحة.
1: أنا وصلت الفكرة ستبان.
0: أي
1: أنا نظام عملي محتك بالزبون. احنا مقسمين عملنا.
0: نعم.
1: انا وابن عمي.
0: نعم.
1: ابن عمي علي خلينا نقول هناك اللي على الحريق وعلى الحطب وعلى التعبئة وهاي.
0: اي.
1: انا عليه التصريف. تصريف الفحم يعني تحويله الى فلوس وارد اودي لهم فلوس بحيث ما اوصل للعمل هذاك الثاني. هم ما يوصلون ما يحتكون بالزبون، انا احتك بالزبون. انا الاحتكاك بالزبون اليمي. انا يعني تي من ناحيه الزبون قلت لي شلون طول خلق. فاحنا عندنا نظام عمل بالشغل. نحاول نقلل الارباح.
0: زين.
1: يعني اعلم شخص عنده من الاشخاص يتعلمون من عندي بهاي الامور يعني فضل ما رب العالمين. مثلا شخص استفاد يوميا من عنده 10,000 دينار. من زبون يوميا 10.
0: زين.
1: على مدار شهر انا استفاد من عنده 300,000.
0: صح.
1: فمو خساره، مو خساره بي اذا جبت له هديه 50,000 دينار عم تستمر 300,000. انا هذا نظام عملنا يعني اذا وصلت لك الفكره.
0: وصلت لي الفكره يعني، بس
1: يعني مثلا اكو شخص احنا نظام عملنا شويه مزعج.
0: نعم.
1: يعني كثره المستوردين.
0: أي.
1: وكثره الفحامه بالسوق. احنا كنا بس احنا بالسوق بس كثره فحامه بالسوق. فقمنا شلون نكسب الزبون؟ نكسبه عن طريق اللي يشيش واللي يشوي كباب. اشوف شنو نقطه ضعفه. هذه النقطه ضعفه مثلا يحب الطيور. اجيب له زوجي طيور مثلا. شنو نوع الطيور اللي يحبن؟ خلي اسمه انا ما استفاد من عنده بس هو راح يضل دائم لي.
0: حلو. اي يعني هاي الامور مثلا اذا
1: شخص ثاني مثلا شنو يحب. بس احنا بالدرجه الاولى احنا معلميهم على عسل لان احنا عندنا مناحي مال عسل مال ولد عمنا يمنا فيهم شغلنا.
0: حلو.
1: اي فيعني جابوا لي عسل. يعني العسل مشتري طبعا للعلم.
0: أي.
1: بس انا ما اقول له اشتريته على مودك اكسبه بالكلام لان هاني كرموني في شيشه عسل وما حد يستاهل غيره يكون ذكرتك بيها لا اكثر ولا اقل.
0: هو
1: علمني على التخصيص.
0: المفروض
1: هذا فن التسويق. تدرين فن التسويق.
0: اي هو هذا فن التسويق. اللي لازم تكون مبتسم لطيف مرن. يعني حلو. اوكي انا افتهمتك. معناها راح تتعلم اذا اجى عامل جوا ايدك ويشتغل شغلتك راح تتعلمه فن التسويق.
1: علمته هسه حاليا ابني علمته.
0: هو هذا اللي انا اقصده.
1: هو ابني علمته على هذا الدرب. ابني قال لي بابا اكو مين ذبينا 10 قواني.
0: اي
1: فقال لي مثلا الفحم مالتك هاي الوجبه اللي راحت مو زينه.
0: زين.
1: قلت له ولا يهمك بدال 10 اذهب لك 12.
0: لفيت
1: 12 جونية وحاسبت على حساب 10.
0: اي
1: قال لي بابا انت مستفاد كلها ب 6,000 دينار خسرت 10,000 دينار. قلت له بابا هاي مو خسارة ما دام مستمر يعني هذا مو خسارة وياه.
0: صح.
1: اتعلم هذا الشيء. هو قام يتعلم هذا الشيء.
0: حلو.
1: مثلا شخص يعني جام يعني.
0: نعم.
1: قلت لك ما يدور جونية زيادة.
0: نعم.
1: يقول لك انا ما اريد جونية زيادة اريد فحم زين. هذا شلون راح اكسبه بالجونية؟ اقول له والله جابوا لي مثلا شيشة عسل. ذوق لها الحليق. اي رحم الله والديك. هذا حتى مثل ما يقول لكم مثل يقول اكرم الحليق تفتح العين.
0: صح.
1: اي فهو انا امشي بهذا المثل. هذا المثل انا تعلمته منه ابن عمي.
0: اي
1: هو علمني على قال لي لما تكرم المقابيل يستحي من عندك.
0: صح. مو كلهم والله. عاشت ايدك يا ابو ماهر الطيب. الله يوفقك في عملك وينطيك الف صحه وعافيه وشكرا جزيلا لمشاركتك. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ابو حسوني.
2: يا ابو تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الالف الالياء ولا ذاتنا الكريمه رشيده بعد من قلب بغداد الحليب هذا الاصل المتقي.
0: الله يبارك فيك وهلا بهالطلة. شلونك؟
2: شلون ستنا الغالي؟
0: هلا بالغالي أخونا أبو حسوني. باعتبارك أنت يعني سايق تاكسي عندك خبرة أخرى يعني مثلا عندك فد خبرة في مجال آخر غير قيادة السيارة والعبرية والمعرفة؟
2: لا ستبان والذكاء والمهارة.
0: مهارة. أوكي حلو عجبتني مهارة زين.
2: أي.
0: أوكي فشنو حتعلمهم مثلا أهم النقاط اللي تتكلم بها انطيني فد ثلاث نقاط.
2: طبعا الفن في سياقة التاكسي.
0: زين.
2: أولا العلامات المرورية. لازم تعرف من كلهم.
0: اوكي.
2: اثنين لازم تندل جميع المواقع، مثلا المستشفيات الى الكليات الى المحاكم، يعني هذا يكون تندلين.
0: طيب
2: يعني بصراحه من يصعد وياك سائح من برا يعني زحمه، انت ما تندل
0: صح،
2: فانت تكون يعني حافظ هاي الشغلات كلها.
0: طبعا يعني مرات سواق تاكسي يكونون وياهم ناس يأجروهم حتى يوصلوهم مكان، يظل يسأل بالطريق وين، يعني المفروض ما يتبهذل السائق العبري وياك، انت تندل
2: ستبال
0: اي
2: ومثقف تاريخين على مود يعني تطلع بصورة حلوة، يعني تشرح للسائح على بلدك.
0: نعم يا عيني،
2: وأنا أقولها يعني الشغلات كلها مهمة سائق التاكسي.
0: صحيح.
2: وتحياتي قبل شوية اللي قلدني يعني هذا الشاقة لو قلل منكم أنت بصراحة.
0: لا أفعليك، لا مستحيل، لا أكيد دي الشاقة.
2: أنا خليت على خاطر بصراحة، إحنا سبان إحنا قدامة وإحنا واحد احنا قدامه واحنا الحمد لله وشكر ما يوم متجاوزين على اي واحد،
0: لا
2: ولا كلمه خطا يعني جاه واحد.
0: ابو حسوني صلي على النبي اولا،
2: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: ثانيا الاخ ابو ايهم من اكثر الناس يعني مثلك خلق واحترام، وهو وجه لك تحيه. بالعكس ثلاثة، هو دي يجاوب، هو دي يجاوب من فضلك أبو حسوني، هو دي يجاوب حتى ما يتحول الموضوع إلى شيء آخر. هو دي يجاوب علي آني من ما زحتك، فعليه إحنا كنا نعتذر منك. أوكي نعتذر منك،
2: لا عادي
0: إذا أخذت على خاطرك ولا يهمك، وعلى العين وعلى الرأس.
2: لا تحيات لأخويا أبويا بالذهب، إحنا عائل ستبال، إحنا عائل داع الكريمة جامعتنا كعائلة.
0: عيني انت اكيد اني يعني حاسبه هذا الحساب، فمرات من يصير بيناتنا كلام ومزاح ممكن، وهذه يعني اكيد يكون كله من باب الاحترام والموده والخوه ولا اكثر ولا اقل. مع ذلك
2: لا اخ عزيز، هو
0: لك كل الاحترام يا ابو حسوني، شكرا جزيلا لك.

0: شكرا لمشاركتك معنا. أحبابي نرجع لموضوع الورشات وال عندنا اتصال سريع. يلا ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سلام استفان.
0: حياك الله. من وياي؟
1: أستاذ حسن الزهيري.
0: هلا أستاذ حسن، شلونك؟
1: شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير وأنت طيب. اليوم من وقت ولا متأخر؟
1: والله لا هي يعني مو متأخر، إنما طالع عملي محكمة شهربان في الطريق ورابط البرنامج على البلوتوث وعلى السيارة في سبيل نستمع لفكم والمواضيعكم الشيقة.
0: عندك اليوم مرافعة؟
1: والله لا، شغل عندي هناك يعني أشبه بالمرافعة يعني، بس مو مرافعة يعني أوراق تحقيقية وهاي.
0: الله يوفق.
1: خصوص موضوع ستبان اليوم، الموضوع شيق يعني وكلش بمنفعة للناس، كل شخص يخدم الناس مجال اختصاصه.
0: أحسنت.
1: ففي مجال اختصاصي عن القانون يعني احنا عندنا عبارة بالقانون تقول القانون لا يحمي المغفلين.
0: صح.
1: والبين على من ادعى واليمين على من انكر.
0: من انكر. نعم.
1: بالضبط. اغلب يعني الاشخاص العامة، الناس العاديين يجهلون بامور القانون، فاكو امور بالقانون يعني هي ممكن تكسر ظهره او تضيع ماله او تضيع، يعني دي يشوف حالات كثيرة بالمحاكم ويحتال عليه بالقانون يعني.
0: صح.
1: لا قاضي يقدر يحاسب الطرف المقابل.
0: نعم.
1: ولا جهات رقابية تقدر تحاسب، لأنه هو بالقانون، وفق القانون وفق الدستور، والدستور هو أسمى شيء بالدولة، هو أعلى شيء بالهرم.
0: صح.
1: فهو وفق الدستور وفق القانون ده يعمل بشغلات أصولية. مثلا من الحالات اللي عندنا اللي تصير دعم الأشخاص مثلا عنده أملاك أو كذا، صارت هاي الدعوة يعني أنا ولعت عليها.
0: نعم.
1: شخص يقول بأن أنا تحت الضغط يعني أقرون خلوني أقر يعني أبصموني وهذا المال راح مني. شوف الذكاء، إحنا المتعارف عليه، وهذا سؤال موجه لحضرتك أيضا.
0: نعم.
1: المتعارف عليه يا اللي أقوى شرعية البصمة من التوقيع،
0: يعني أعتقد التوقيع.
1: صح. أنت ملمة بالقانون زين داربي. بس المتعارف عليه بالعامية التوقيع.
0: أي.
1: البصمة عفوا.
0: البصمة. صح.
1: يعني أغلب الأحيان يقول لا أبصم لي.
0: أي.
1: بينما هي البصمة لا، مو الأقوى.
0: صح.
1: الأقوى التوقيع بالقانون وفق القانون.
0: نعم.
1: ليش؟ السبب شنو ست حضرتك تعرفين السبب شنو؟
0: مر علي بس.

0: من بالقادم الايام ان شاء الله يوميه معلومه قانونيه هم من يقول لك
1: يلا
0: يعني حلوة. يقول لك حديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
1: اي علم صدقة ينتفع
0: صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به أحسنت. فهذا العلم اذا انت توصل للعالم ايضا اجر اليك ولمأموتاك فان شاء الله من القادم الايام يعني نحاول كل يوم فد معلومه قانونيه
1: ان شاء الله مرحب بيك في كل وقت
0: الله يبارك فيك
1: ويسلم لي راسك ونورتني اخويا حسن الزهيري راح نروح بريك التسعة مستمعينا وراجعين نكمل انتظرونا
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
5: المشق بوتر
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة العنوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية
5: الماشق موتورز
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة
5: المشق موتورز
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات المشق موتورز الأقساط ويانا أسهل
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
8: ويوصل أكيد
7: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
8: كلش سهلة
7: أعلن
8: أعلن أعلن
7: على الرشيد
8: على الرشيد
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: قبالي. بونجور، صباح النور، صباح الحب والبنور. يعني عايض وتجيني ويعني شو اسوي لك احمد؟ احمد لا وصبحية واليوم كاسر الجو مو حارة. هي طلعت الأغنية كلنا عايض. الله الله الله، صباح الفل والعنبر عليكم، صباح الملح والسكر، صباح الغالي المعطر. لماح اي جنن اي اي اي لماح ولا حول ولا قوة. استراحة محارب وجزا الله خير. يعني عايض، اسمعوا عايض على راديو الرشيد. ناخذ اتصال.
1: هلو.
0: هلو.
1: صباح الخير.
0: صباح
1: صباح النور.
0: هلا بالغالي، شلونك؟
1: شلون كيفك؟
0: هلا بالطيب.
1: جوعان شي
0: والله. اي ببالي سمك مشوي، انت شنو ببالك؟
1: هلو.
0: يا
1: طوما جوعانة
0: والله، جوعانة. اي
1: ما تشرب بامي هسه؟
0: لا سمك مشوي. وانت ما تحب السمك؟ تحب السمك. اقول لك انت ما تحب السمك، انا بلي سمك مشوي اليوم.
1: سمك مشوي هذا وابنو دستيس وخير كامل حدا ولبن.
0: كوليسترول شلون؟
1: اي هي بالحدث بالله. اليوم انا صار الله يستر بخير. قلت له يريد يترجي طريق جبن الشاي الخضر بتشريب اللي كباب البروي الدعب اللي الحلويات كان باللي ورا يودوك للمساء.
0: يعني يا عيني. صحة وعافية إن شاء الله عليك أبو مريم، صباح الفل والهنا. أبو مريم أنت شو تشتغل؟
1: أنا متقاعد، مقتش وزارة الاتصالات.
0: أي يعني عملك شنو اللي تقوم به قبل ما تتقاعد؟
1: المولدات على الكهرباء، مثلا يصير عطل بالكهرباء بالمولدات عطل. الشغلات بس أقول الشغلات الميكانيكية نجيب لها فيتر، الشغلات البسيطة هاي احنا نسويها.
0: زين.
1: جوز كهربائية تضطر نسويها، بلكات حتى بالبيت انا اربط بلكات كهربائية.
0: زين زين. إذا ردت أكو فد مجموعة من الشباب يردون يشتغلون شغلتك وتريد تنطيهم فد درس عن شغلتك، راح أهم النقاط، أعطيني ثلاث نقاط.

0: راح توصيهم عليها؟
1: اولا يلبس كفوف بالنسبه للكهرباء مو امينه، ويلبس عوازل حذاء اكثر من حذاء عازل.
0: طيب.
1: ويتقن شغلته، يشتغل الكهرباء مضبوط، يصعد السيول. انا ما اقدر اصعد سيارة كذب عليك، بس شغلات داخليه، شغلات داخليه بلاك شيء تيسي سمار خلقات. ويتعلمون يعني يستفادون، يعني الكهرباء خوش ليش والله. وانصحهم يتعلمون على التبريد منين، حتى كيف التبريد، كنترول بالتبريد.
0: حلو حلو حلو.
1: انا بدي اوضح التوضيح، لكن يوم دزت لكم اغنيه سمرة السعيد اسمر ملك عمره بال 88، هاي اول اغنيه اسمعها من ذات الامارات مو من العراق.
0: الله،
1: تدرين شلون؟ انا كنت اخر يوم بخدمتي العسكريه التحق افرفر، تعرفين بالراديو كان اسمع البرامج مالتهم، كان يقولون بال 11 بالليل راح نقدم اغنيه جديده سمرة السعيد، كان يطلعون مقطع من هذا فعجبتني، قلت اليوم ما التحق لا ما اسمع الاغنيه، بس سمعت الاغنيه واللي كلها اتعلم بيها.
0: هي الإذاعة الإمارات كانت
1: ملك عمري،
0: أي يعني مونتي كارلو،
1: لا
0: كانت شان... عندنا بس مونتي كارلو، يعني ما كانت توصل إذاعة الإمارات عندنا،
1: كانت توصل قبل السقوط توصل، كانت
0: يجوز يعني هذا توصل. هذا الموضوع أي.
1: وأنا فرفر بالراديو، حتى بالعسكري أخذ الراديو يعني فرفر بيه وين ما في ذاعة حلوة، حتى البرامج حافظها الإذاعية.
0: نعم، الله يبارك بيك وعزيز ومحترم أبو مريم، شكرا جزيلا، شكرا لأنه تحفظ هذا الأرشيف. عيني أنت، يسلم قلبك، كل التقدير. عيني ننتقل إلى خبرة أخرى ومستمع آخر. بانجور
2: بانجور
0: حبيبتي سالسحر،
2: صباح الخيرات والبركات،
0: صباح الهنا والوردات، شونك يا وردة؟
2: نريد نعدد لأن الوقت ضيق، هم يعرفون نفسهم كلهم، تحياتنا لهم.
0: نعم يا قلبي، حياك الله،
2: صباح العافية عليك.
0: شكرا حبيبتي.
2: على وليدنا مثنى، أحمد مثنى،
0: أحمد مثنى.
2: مهم الموضوع اليوم، يعني راقي مثلك، هو أنتوا أصلا راقي
0: حبيبة
2: قلبي.
0: الموضوع
2: اليوم يخبل
0: بوجودك يا طيبة
2: حياتي. الشغلة اللي لازم كليتنا نتعلمها، شوفي كل الاختصاصات، يعني عجبني طرح المحامي، امتصيتي غضب الأخ قبل شوية.
0: نعم.
2: هذا هنا النقطة.
0: نعم.
2: فن التعامل ويا الآخرين،
0: الله،
2: هذا
0: حلو.
2: لو كليتنا نتعلمه. أنا ويا الأطفال أنا طفلة، ويا النساء أنا مرة، ويا الرجال أنا
0: رجال، والله رجال ويا رياجيل. يعني لازم
2: من جد الشباب يقولون المسترجلة،
0: اي احسن.
2: اهلنا ربونا صح، شوفي ناس فقرة وعلقت حالهم، بس قمة بالثقافة يا اختي.
0: طبعا بالفطرة صح،
2: مثقفين مو مثل هسه،
0: اي
2: يعني يعلمونا شلون نحكي، يعلمونا شلون نتصرف.
0: نعم،
2: يعني أنا لازم أعرف شلون أحكي ويا الناس، ويا الكبير. شوف إيش قد حلو كاكا مروان فدوى القلبة أبلة، إحنا اختفت هاي عندنا الشغلات.
0: ايه.
2: بالأسامي المجردة، لاكو خالة ولاكو باجي ولاكو دادة ولا أخويا وأختي، اختفت
0: صح
2: كله هذا ذوق فن التعامل ويا الآخر، ويا الكبير كبير، ويا الصغير امتص غضب الاخر. لما يجيني شكاي اعرف شلون امتص غضبه.
0: نعم،
2: التعامل ويا المعاقين هذه من المأساوات. خطيه يا عيني، انت شلون صار بيك هيجي؟
0: مع الاسف
2: هذا ما يصير، ما يصير، بطل انت ما شاء الله عليك.
0: نعم،
2: ارفع من معنوياته، ليش احسسه بالقله؟ انا اوكي انا متعاطفه، انا مقهوره عليه مو اشكال، طبعا هاي قمه بمعاناتي.
0: نعم،
2: ليش تحكي لي اياها؟ لانه معاناه خطيه. يعني ما رحتي للدكتور؟ ما تلبسين منابه؟
0: لا اله الا الله،
2: اهل مكه ادرى بالشعاب يا يعني
0: بلي.
2: انا صرفوا علي أهلي بجد بجد لشتي ذهب أطباء شي يسوون يعني أي. ما معقول إنسان أهله ما يودوه للطبيب ويشوفون إيش بيه ما بيه مستحيل
0: أي.
2: بس ربك كاتب كتبة
0: الحمد وخلاص. لله
2: إيه الحمد لله على كل حال بس لما يشوفوه متعايش أي. ما شاء الله عليك ما أدري شنو يا عيني رأيك رفع روحه المعنوية
0: صحيح
2: هو هذا لازم الكل تتعلمه وأني أولهم
0: نعم
2: تتعلم التعامل ويا الآخر
0: مهم.
2: يعني أي قلت لك شلون نمتص غضبهم إيش
0: وهذا هذا فن التعامل عذرا للمقاطعة أستاذة سحر فن التعامل مع الآخرين هو بمردودات كثيرة مردودات اقتصادية
2: جداً
0: مردودات
2: جداً.
0: نفسية أي يعني ديمومة العمل أو ديمومة التعامل تعتمد على إدارة العلاقة يعني فبالضبط يعني ما أشرتي إلى هو المهم يعني يكاد يكون أول نقطة هذه
2: هذا ينطي إذا ترفعين قدرة ينطي هواي
0: كلش يعني صح
2: ما أعرف يعني الكلمات ده تخوني بس الرسول الأكرم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم يعني هو العلم بحد ذاته
0: صح
2: عفوا رسول الله العلم كله يعني إحنا نتعلم من كل شيء شوية لازم يكون عندنا إلمام
0: نعم.
2: الأستاذ المحامي قبل شوية القانون لا يحمي المغفلين
0: نعم.
2: أنا لو عندي معلومة منا بالكهرباء ليش أمد إيدي ليش أتصرف غلط ويا الكهرباء
0: صح.
2: مثلا
0: صح
2: ويا إحنا بالبيت يعني الكيمياويات كذا ويا كذا ما يصير لازم عندنا معلومة منا
0: نعم.
2: على مود نعيش يقولون متعلم من أجل النجاة على مود أطلع من المأزق
0: أحسنتي
2: من أتعرض المأزق
0: فعلا
2: هسه أنا عايشة وحدي لازم عندي معلومات
0: يعني
2: أول ما طلع الإنترنت أنتي تعرفين إحنا شيء جديد علينا
0: أي
2: وأني هيك قعدت حزينة هسه أنا ممكن أناقشك بالفيس أنا ما أصفح فيس وعدي مثلا التيك توك حطوني تعالي الفيس كذا يقربوا لي الصورة إلى فكري على مود أني يكون عندي معلومات لما يصير حكي ما أنقهر ولا أسأل أسئلة غبية عندي معلومات أسأل أسئلة منطقية تعزز من الوضعية
0: أحسنتي
2: تخليني أفهم أكثر
0: أحسنتي حبيبتي
2: فالعلم كل العلم بكل تفاصيله العلم مريود ومع
0: طيب.
2: الأسف إحنا جهل مستشري أكو أمية الجهال بالشوارع ماكو تعليم كارثة
0: رجعنا
2: للعصر الحجري
0: نعم شكرا اللي هاي الطلة الحلوة للمنطق العالي اللي تتكلمين به هذا بحد ذاته مهارة ودرس أتمنى لك الموفقية والسلامة وطولة العمر والصحة والعافية.

بونجور بونجور. أحياناً الإنسان ما يحتاج يكون عنده 20 سنة خبرة يعني حتى يعلم غيره، يكفي ممكن أنه مر بتجربة حقيقية وطلع منها فكرة تستحق أن تنحكي، تتقدم، تنطرح. يمكن ورشتكم اليوم مستمعينا مو على تخصصكم أصلا، يعني يمكن عن درس دفعته أنت من عمرك حتى تتعلمه، يعني فن إدارة العلاقة مع الزوج أو فن إدارة العلاقة مع الزوجة. علاقة وليست علاقة، أخاف واحد يقول علاقة أي علاقة. المهم فن إدارة العلاقات بالعمل. أوكي، ممكن واحد تشوفه هو ما عنده شهادة بس اشتغل صار لكومة بمؤسسة، يعني شلون عاش هالقد بهذه المؤسسة؟ هو يتقن فن التعامل، عنده ذكاء عاطفي، أوكي، وتعامل بصورة صحيحة، وهذا الشيء خلاه يستمر في مؤسسة معينة. فيعني ممكن تعلمنا شلون نختلف بدون ما نتخاصم، شلون نحكي قدام الناس. احنا مو نعلم البنات الصغار، نعلم الأولاد من يحكي كبير تسكت تنتظر يكمل كلامه، لا تعلي صوتك، لا تحرك رجليناتك وقاعدين كبار. يعني هذه الأمور هاي كلها دورات وورش تدريبية أحبابي. مثلا ورشة شلون ندبر فلوسنا، شلون ندبر نفسنا بالأزمات الاقتصادية، شلون نتعامل مثلا ويا الفشل، شلون نرتب أولوياتنا، شلون نتعامل ويا الضغط، عمل، دوام، أطفال، يعني حياة، أنت أموراتك النفسية. أوكي، برأيكم هل المجتمع يحتاج ورش أكثر عن الاختصاصات لو يحتاج ورش عن الحياة؟ يعني ست سحر نجي لها تحية مرة ثانية، قالت مهارة التعامل مع الناس، فن التعامل مع الناس، احنا محتاجين نعرف شلون نكون مخرجين من أحمد مثنى، لو محتاجين نعرف من أحمد مثنى شلون يتعامل مع مقدم البرامج مثلا، أو شلون يتعامل مثلا مع أجواء الاستوديو.

ويا مشاكل الشخصية ويا مزاج المستمعين. يعني أحمد بوثن له مشاكل شخصية وبرج القوس فوقها هي بحد ذاتها مشكلة هاي فتخيلوا يعني. بس المهم احنا محتاجين ورشة عن الحياة. هواي ناس يؤدي بيهم المطاف إلى أنه مع الأسف إلى الانتحار. هو يفقد يقول شلون أعيش بعد، شلون أفضها ويا هالعمر يعني، مو العشرة هاي شلون تفض. فيلقي نفسه أنه وصل إلى طريق مسدود وين أوبا تعرفون تسوي طبو. فإحنا نريد نتعامل شلون ويا الحياة، الحياة اللي هي العمل، الأسرة، الحب، الطريق، الأسواق، كل شيء. أهم شيء أنك تستقر نفسيا وتنطي كل ذي حق حقه. لا تتوقع من الآخر هواية حتى ما تنكسر، لأنه أنت متوقع منه هواية معلي سقفك وياه، فهو ينطي تقطير حتنكسر. اتوقع فشي طبيعي أو أقل يعني، أو أقل، حتى من ينطيك يغدق عليك أنت تنبهر، أنت هناك تنبهر، أفضل من مما أن تخيب توقعاتك. عموما الله لا يخيب توقعاتكم بشر إن شاء الله. راح نروح بريك وبعدها نرجع نكمل نص ساعة لبانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الفل والعافية والسلام عليكم مستمعينا. يعني قبل شوية كنا نتكلم قبل البريك عن الإنسان اللي يفقد توازنه وكيفية إدارة أموره يوصل إلى طريق مسدود ممكن أن يؤدي به إلى الانتحار. ولذلك في الصحف منشور اليوم أنه 16 حالة انتحار خلال تموز. هذول اللي 16 اللي انذكروا أو تم إحصاء عددهم، يعني شقد أكو غيرهم ماكو لسه إحصاء لهم. ليش وصل بيه الموضوع إلى الانتحار؟ لأنه هو أصلا ما عنده فن أو مهارة تقبل الأزمة أو التعامل مع الأزمة. يعني في سنوات عدة مرت على العراقيين، بس يصير شيء القوات الأمنية خلوا صبات، النوب زادوا الطين بلة، الزحامات تذكرون أيام كلها مسدسدة، يجيبون صبة ويسدون الشارع، في حين أكو ممكن إدارة الأزمة بشكل آخر. الحمد لله الآن عبرناها، وبزود الله وزودهم الأمور إن شاء الله أكثر استقرار. لكن الإنسان ليش يوصل إلى هذه المرحلة؟ يوصل إلى طريق مسدود، طريق فنأسف لهذا يعني الموضوع بصراحة. وعلى العموم هناك عناوين أخرى مستمعينا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 19 آب 2026. وطبعاً نبدي بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي.

أيوة، لجنة مختصة داخل الإطار تباشر مهامها قريبا. توافق وطني يساند مشروع حصر السلاح، تطلق الأحد المقبل وتشمل 10,000 مقترض 500 مليار لصندوق الإسكان. مقترح نيابي لتشكيل المجلس الأعلى للتسليح. وإيران تحذر من تحول موقعها إلى الهجوم الكامل، عفوا، من تحول موقفها إلى الهجوم الكامل. مساعا تركية قطرية لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران. سيعتمد للعام الدراسي 2026-2027 تحديث مناهج الأول الابتدائي والرابع الإعدادي. نقلب معا صفحات الصباح مستمعينا وأيضا نطالع فيها. أكد التزامه بإنصاف أسر ضحايا الأنفال، رئيس الجمهورية يشدد على جاهزية القوات المسلحة. الزيدي يؤكد ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على أربيل، والمحاكم تسجل 16 حالة انتحار في تموز. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي أوضاع المنطقة، وبهدف تحويل النمو السكاني المطرد إلى طاقة إنتاجية. دعوة نيابية لتنشيط الاقتصاد الرقمي ودعم القطاع الخاص. التعليم والاتصالات توقعان عقدا لاعتماد التوقيع الإلكتروني، واليونسكو تأسيس التحالف المدني للتواصل الاجتماعي في العراق. تفكيك شبكة جباية غير قانونية في صلاح الدين. في الصباح أيضا مستمعينا، إلزام المستوردين بالاستيفاء المسبق للرسوم عبر نظام سكودا قبل تحويل الأموال. مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لتسعير النفط الخام. الإطار التنسيقي يشكل لجنة بالتنسيق مع الحكومة بشأن آليات تنفيذ والقيادات السياسية قرار حصر السلاح عراقي بامتياز. في صفحة محليات تنطلق الأحد المقبل ولا تشمل أراضي القرار 320. الإعمار أكثر من 500 مليار دينار لقروض الإسكان. اتفاق عراقي صيني لتطوير إدارة الموارد المائية والتخطيط. مجمعات سكنية بديلة للعشوائيات. أو الكهرباء، إدخال محطات جديدة للخدمة العام المقبل. ننتقل الآن من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، الزيدي يكلف العلوان مديرا للتي بي آي والحمداني لصندوق التنمية. سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين لتعزيز التعاون الاستراتيجي. اليوم وفد إيراني في بغداد لبحث حصر السلاح ومرور النفط عبر هرمز. أمام وزارة المالية 26.4 تريليون دينار لم تسدد للخزينة. المالكي يعلن قرب عمل لجنة الحصر، والعامري يدعو للتهدئة ويحذر من التسرع. الزيدي مهاتفا برزاني: سنلاحق المسؤولين عن هجمات أربيل. الياسري: النظام البرلماني أثبت فشله ونسعى لنظام شبه رئاسي. في تموز 167 دعوة للاتجار بالبشر و16 حالة انتحار. أكد بأن لا قرار من مجلس الوزراء بحذف الأصفار. متحدث الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة سيادية. في الصفحات الأخرى من المشرق: محافظ بغداد يشارك في اجتماع نيابي موسع لمناقشة موازنة العاصمة وتثبيت مبدأ اللامركزية وتعزيز الصلاحيات. وزير النقل: الإعلام المقروء جزء مهم من حياة المواطن ونفتخر بالإعلام الوطني. محافظ ميسان يطالب بتعزيز صلاحيات المحافظات ودعم احتياجاتها ضمن الموازنة المقبلة. إنجاز 90% إنجاز 90% من النقل أو النقل تواصل متابعة مشروع ساحات التبادل التجاري حول بغداد. جرف الصخر: قصة مثلث الموت المغلق منذ 12 عاما. المالية العراقية تستكمل الحسابات الختامية لأربعة سنوات وموازين مراجعة حزيران. 30 تريليونا للرواتب. إيرادات العراق تسجل 35.9 تريليون دينار حتى حزيران الماضي. أكثر من 18,000 عقد زواج و 6,000 حالة طلاق في العراق خلال تموز الماضي. بعد ارتفاعها أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. باقي دقائق على بانجور.

0: عمار الحكيم. ما سيدي واصل الجسر مال حي رسالة، الأزمة رجع ستوان والموضوع ما حد يفتحها. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذ محمد، ألف تحية لك. الحقيقة أنا أيضا لاحظت هذا الموضوع، بس يعني أحكي ويا منو، وأعتقد اعتادينا على تكرار الأزمات، أزمة بنزين، أزمة كهرباء، أزمة يعني هذه الأزمات اللي تحيط بالعراقي. هذا مو تبرير بقدر ما هو يعني قراءة لليومين الأخيرة، ومع ذلك إن شاء الله يسمعونا وزارة النفط ونطلب توضيح بشأن أزمة البنزين اللي صارت مؤخرا. هي أكثر من يومين وثلاثة أخ محمد، يعني هي أكثر، ف يعني ننتظر توضيح من الجهات المعنية وإن شاء الله تنحل الأزمة بإذنه تعالى. كل التقدير والمحبة لك أخونا المحترم أبو موسى ستبان عيوني. إن شاء الله كنا أخوان برشلونيين وريالين. تحياتي لحسين الشيباني الطيب وألف تحية، وأحلى برشلونة للريالية ستبان. يا طيب أنت، أكيد أكيد يعني نمزح مع بعض وأخوة إن شاء الله. أبو دلة صباح الخير، مشاركنا بفويز.
2: أخاف أحكي علي الناس يقولون
1: شو يقولون
2: تولع بالمحبة وصار مجنون، خلي يقولون بعد هيهات أفرح قولوا احكي، ترى قلبي تولع عيني دحكي، شحكي ورماني بسهم العيون، العيون بابا العيون. أحلى صباح وأحلى بانجور لأختي العزيزة ستبان وأستاذ أحمد المثنى، اليوم منورنا وجميع المستمعين والمستمعات، وخص نص أبو علاوي أخوي حسين الشيباني، أرقى صوت وأرقى إحساس، وأختاس وأختي الغالية العزيزة المربية الفاضلة ست سحر الخفاجي، الله يديمك ويحفظك يا رب. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أحلى صوت، أحلى طلة، أحلى أبو دلة، منور جدا والله يبارك فيك، وإن شاء الله سمعوك أخوتنا. حسن الزهيري بانجور عليك ستبان الموسوي والكادر الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد من مدينة البرتقال. تحياتي أخوكم حسن الزهيري، هلا هلا والله. هاني صباح الخير ستبان، حسب تخصص عملي في مجال الجودة دائما أشدد على تكثيف التثقيف والدورات أو الدورات في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لأن الوقت الحالي مالنا أثبت ضعف التطبيقات العملية في هذا المجال برغم أهميته القصوى. أحسنت أحسنت يا عين. وهذا الموضوع يعني هيك خليه أحكي لإليا والعلي، هذا الموضوع أيضا يعتمد على الإعلام، يعني يا ريت تكون أكو برامج فالتسجيلات فد أشياء يعني تبث بالقنوات بالإذاعات، هي شبه الوصايا مثلا، التوجيهات تكون مختلفة، يعني توجيهات كيفية التعامل مع الحرائق لا سمح الله، توجيهات في كيفية التعامل مع الحوادث، مع العمل الفلاني. فهو يعتمد علينا كنا. تمام، بوركت أستاذ هاني، شكرا جزيلا. عمار نجم بعثنا صور لدورة تدريبية، معرف يعني معرف الشنو، بس يقول دورات الإدارة القانونية بكل تفاصيلها وبالخصوص التحقيق الإداري الخاص بالموظفين. يعني حضرتك اللي دا تنطي الدورة أستاذ عمار؟ أه

0: اكتب لنا ألف تحية لك وبوركت يعني. أبو مصطفى صباح النور والسرور ستمان الجميلة صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين. قال الإمام علي عليه السلام: القلب الطيب أجمل من الوجه الجميل وطهارة الضمير أجمل من ثياب الحرير. نعم يا عيني، سلام الله عليه. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، سلام عليكم.
1: السلام عليكم خيتي الغالية ستمان، ليش عباس الحمداني، تحياتي لأخوك المستمعين والمستمعات جميعا، تحياتي لأبو موسى حمد الله على السلامة مشتاقين، والعلي القيسي وكل الجميع من شارك بالبرنامج، تحياتي لكم عباس الحمداني، إن شاء الله أموركم طيبة.
0: ألف تحية لك يا عباس الذهب. فارس من ألمانيا شكرا للبطاقة الصباحية واللهم آمين. لومي صباح الحب والسعادة الأحلبان، الاستماع بوعي ينهي نصف الصراع. أي بس مرات الوعي يطير، يعني الحدث الأمامك كبير فالوعي يطير. صار شعر. كملوها زين. حسين الشيباني الغالي قلت: تحياتي للعزيز أبو موسى والغالي أبو دلة وست سحار، وانت في مقدمتهم بنو، يا عيون بنو ومنور جدا يا غالي، تحياتي إلك وإن شاء الله تكون بألف خير وسلامة. مصطفى القيصر يقول: لا والله ماكو شيء، بس ما عندي نت. ما عندك نت تغني لعشان قاعد تدزلنا يا عيني، شلون تدزلنا حبيبة الروح. شوفوا منو دزلي بيرو الجمال والعذوبة. بس لحظة عبورة قاعدة بالعشرة الصبح، ما هذا؟ تقول شلون صباح حلو بصوتك، حلو بوجهك الحلو يا روحي، وهابي بيرداي نتفة، هابي بيرداي نتفة، هابي بيرداي يا فيو، هابي بيرداي تو يو. كل عام وفي القطعة الكيك وثمرة الحب العظيم، وثمرة الحب العظيم شو سميها، خاشوقة شكر صغيرة صدق الله، إن شاء الله يحفظها ويحرسها ويطول بعمرها بعافية وهنا بوجودك، وجود أخويا المحترم الأستاذ محمد. وإن شاء الله يعني أني كلش آسفة، خلي أني اعتذرت لك على التليفون، بس خلي اعتذر على الهوى لأنه أبدا الظروف ما كانت بصالحي أنه أحضر. بس بإذن الله تعالى نكون يعني بالأيام القادمة وبالسنوات القادمة نحتفل بيها سنة على سنة بوجودك وانت سالمة يا حبيبة قلبي بيرو. اتمنى لك الموفقية حبيبتي، وحلو الصبح وعيونك الحلوة صاحية، تحياتي لك واتمنى لك اليوم درس شاغر رائع كعادتك. خلاص احبابي، لهنا ختامها مسك مع عبير البياتي، وإن شاء الله باكر أحلى من اليوم بإذنه تعالى. أتمنى لكم غدوة لذيذة، قاعدة ظريفة، تكونون نورمال على الأقل، والأمور تمشي والعمر ماشي. هاليوم مجازة تقول بيرو روح يا بل يا بل خلينا حسده. يلا إجازة سعيدة حبيبة قلبي. إذن أحبابي نلتقيكم باكر إن شاء الله وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وتحيات بان الموسوي وأحمد مثنى، وباي باي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 اف ام 91.5 اف ام. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل، يلا هذا
0: الحج
5: الزايد
0: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روحي.
8: وهنيان بيك.
9: الله
8: يحفظك. متمشي ويانا.
10: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق بوتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يا طول الليل.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي نتوجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل

بمشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل بغداد. النزاهة تفكك شبكة من 21 متهما بجباية الأموال بصورة غير قانونية قرب مصفيي بيجي وصينية. الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. جنايات الفساد تقرر توقيف مدير مكتب وزير النقل وضابط عمليات الطيران. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. الخارجية الإيرانية نرفض الاتهامات بإطلاق نار صواريخ تجاه الإمارات. توم باراك رز تحركات كادت أن تؤدي لاشتباك عسكري تركي إسرائيلي. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. مساء على الرشيد FM.
6: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

10:00 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي: نتوجه نحو إنشاء صندوق التنمية المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قريباف. وزارة الإعمار

دينار. قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق بيتر هوكنز، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة وسبل تعزيز الشراكة في المجالات التنمية والاقتصادية. وأوضح الزيدي أن التوجه نحو إنشاء صندوق التنمية سيسهم في تمويل مشاريع القطاع الزراعي وإنشاء المدن الصناعية، فضلاً عن مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم التي سيتولى القطاع الخاص تنفيذها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباب والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي والدبلوماسية البرلمانية. كما من المؤمل مناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة وتفعيل اللجان النيابية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني قوله أن زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني إلى بغداد مؤخرا بحثت تحصيل مستحقات إيران لدى العراق البالغة 12 مليار دولار. وتركزت الزيارة بشكل أساسي حسب المصادر الإيرانية على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل النفاذ إلى الموارد المالية. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نبيل الصفار إن قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 23 من آب الحالي وتستمر لأربعة أيام لبغداد والمحافظات خصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، والتي نوه بأنها تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط. قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول إن الادعاءات التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تستهدف إضفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت الرئاسة التركية رفضها الاتهامات الإسرائيلية، معتبرة أن التصريحات الأخيرة تأتي في سياق محاولة تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباب. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. سوينا الصبح

حلو على مودك. بانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

0: الدرس
1: تحبه صار أقرب. صار أقرب.
0: رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد، أمجد خر الأخبار وغاندة أوضح أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد، روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعية. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباب. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام، مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية.

0: طقس العراق غبار خفيف وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على مجانا.
2: حساب زناقين المصرف الأهلي بيرو 26، الجوائز صارت ضر والفرحة ضر. 600,000 دينار يوميا للفائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا قزعة على سفائزين، 10,000,000 دينار لكل شهر عز واحد، سيارات BMW X1 موزع على 6 فائز سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 6,000,000 دينار عراقي لفائز نصف السنة وفائز بنهاية السنة. تبر زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حسناقين ويمكن تكون أحد الفائز ويانا.
3: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش لمن المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بلاك. حول فلوسك ثواني ويا زين كاش واسحبها من ألاف الوكلاء بلعب. حمل تطبيق زين كاش الآن، حول فلوس الملايين المستخدمين دار العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويسكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهل، كلش سهل. أعلن عجيد عجيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت الرشيد الفضية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديل تسهيلات عادية. بغداد كرادة خارج النادي الهندي، بع الثاني بغداد وجاور محط كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار

0: أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم.
5: الرشيد وياكم.
7: اسمعها
8: وعيش الجو.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الأحد.

0: الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك
1: نتمشي ويانا.

0: على الرشيد، جديد على الرشيد.
1: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على رشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس. ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح.
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التطبيق الرشيدة فهم. تحياتي لكم جميعا، واتمنى لكم يوم جميل رائع لطيف حلو متميز، كل هاي الأشياء الجميلة. تحياتي لكم واتمنى لكم إن شاء الله تكون جميلة. تحياتي لكم واتمنى لكم إن شاء الله تكون أيامكم جميلة. في أي على شنو شعتم؟ ما عندهم شيء، ماشي لا زهرون ولا عاد. المهم، فلذلك أتمنى إنه إن شاء الله تكون دائما هيك عندكم طاقة إيجابية للحياة بأي طرق من الطرق. طبعا تدرون إحنا يومي إحنا نحكي عن فت سالفة صير عندنا بالعراق، ممكن أزمة ممكن سالفة. ساعدنا شوية مع سالفة البنزين، ما شنو وضع هذا البنزين. قمنا كل مرة إنه هيك تنقطع البنزين يرجع البنزين عادي، أكو مع السم أكو سوبر صار نادر، سل عنده 5 لترات سوبر يعني دير بالها روحها، لأن احتمال ما أدري خطفوه. العموم حقيقة إحنا خلال الأسبوع الفات حكينا في أكثر من مناسبة عن فالتفاصيل معينة خاصة بيك أنت ويعني كمواطن عراقي. إحساس المسؤولية أنا أحبه، علي نعيم إيش تريد أوقف اللحظة. إحساس المواطن أنا أحبه، دائما أحب إنه أفعله عندكم باعتبار لأنه أنت جزء من هذا البلد الجميل الرائع، وبما أنه أنت جزء من هذا البلد الجميل الرائع فكو جزء من المسؤولية وقع عليك. هسه بالزوء بالعافية بكيفك مو بكيفك براحتك، هذا اللي هو

هو موجود. فبصراحة كنت أتناقش ويا أحد الأصدقاء قبل أيام، وهو صديق كلش يعني مقرب من عندي، فدن سولف أنيا، فهو سألني سؤال، قال لي أقول لك سلطان، ستة كانت بوقت الحلقة يمكن أتوقع هاي مال ما ذكر لي قبل 3 أيام. مهم، فسألني سؤال، قال لي أنت برأيك إذا إحنا كل واحد بينا كشخص، إحنا كل واحد كشخص من خلال عمله شنو ممكن يقدم للبلد أو للعراق أو البغداد مثلا؟ قلت له والله ما أعرف، يعني قال لي يعني أنت يجي ببالك مثلا هسه أنا كرجل محامي مستشار قانوني شنو ممكن أقدر أقدم، أنت كإعلامي شنو ممكن أقدر أقدم، فلان صديقنا يشتغل بالبزنس شنو ممكن يقدر يقدم؟ قلت له والله بصراحة مثل هيك جانب أعتقد يراد نصفهم بي. فهسه اليوم إحنا حتى بالنسبة للموظف باختصاصه أو هو ممكن تجي عنده مرات فكرة من خلال تراكمات، يعني تراكم الخبرة اللي عنده بالحياة والتفاصيل، سائق التاكسي، الطبيب، المهندس، الاقتصادي، الأستاذ، ربة البيت، كل واحد بينا اللي عنده شركة اللي عنده بزنس، يعني كل واحد شنو ممكن يقدر يقدم من خلال عمله، أو شنو الشيء اللي يسويه إذا في حال كان يملك قرار، شنو الشيء اللي ممكن يسويه يعني كإجراء واحد، إجراء واحد مو 50 إجراء، لأن أنت تحبونها مال 50 إجراء، لا بس أنا إجراء واحد السوي ممكن بغداد تكون أجمل. هسا نحكي على العاصمة باعتبار اللي يسمعون أغلبهم العاصمة، بغداد تصير أجمل مثلا. ودائما أقول العبارة الشهيرة، لا ضير في تكرار الفكرة باعتبارها أي مثلا لا ضير في تكرار الفكرة، لأن التكرار هنا يعني إحساس المسؤولية بالتشاركية بين الأفراد. شلون ما تشاركية حبيتها أنا. المهم، فإذا بالتالي من خلال عملك تريد تقول أنا عملي فلان شيء ممكن بغداد أو العراق يصير أجمل إذا سوينا فلان موضوع، أو مثلا تقول بغض النظر عن عملي أنا ممكن مثلا إذا سوينا فلان إجراء في العاصمة بغداد تكون أجمل. عندنا نحكي عن العاصمة، يعني عن شكل العاصمة، الأفراد اللي بيها، ممكن بعض الحالات، يعني نلقى إحنا نصير جزء من الحل. وصلت هذا الشرح كله؟ إذا واحد قال لي ما أعرف شنو الموضوع يعني خير روح لبيتهم، روح لبيتك، اذهب إلى بيتك. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617، وعلى الواتساب على 0720114115. في بداية البرنامج أقول لكم لطفا، وهي لطفا كلمة سماح بلطف، لطفا نختصر، مو بعدين نقول والله آسف أتأخرت على خلال، لا ماكو آسف، نختصر في المشاركات لفسح المجال أكثر للآخرين، لأن حلقتين الثلاث حلقات الفاتت بصراحة كنا عتبت إنه ما لحقت تتصل وكانت عندها أفكار، فلذلك نختصر المشاركات أولا. اثنين، لسولف لي بالبارحة، البارحة راح ويا البارحة وخلصت القصة، شيء تطوي ورا ظهرك خلاص عوفة انتهى الموضوع. ها بالضبط، ما تخابرني تقول لي أزمة بالبنزين، لا ممكن هسه جوز عنده حل الأزمة بالبنزين مثلا، ما أعرف يعني، هسه خلينا نشوف. احنا نريد اليوم حلول جميلة، اما من واقع عملك او من واقع فكرتك كمواطن عراقي مفيد لمرة بحياتك في هذا البلد. والله سادسة ذاك يوم ولا صديقي، تحياتنا لزياد، قال انا احس نفسي دائما مواطن من الدرجة السادسة، لان هو ده يحكي عندي يقول اكون ايه بدول ايه شنو هسه نحكيها، هو غير البارحة بش اسمه جماعة احمد طيب ايه شنو يلا مو مشكلة. طيب هاي قلنا لكم الأرقام وقلت لكم الموضوع شنو، فلذلك أتمنى أن يكون هنالك مشاركة جميلة من عندكم يعني، وتتصلوا يلا.

0: بغداد. ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: انا كلش نشطه هذا الايام.
0: اي ما بس شويه فاعله اليوم دائما بالساعه الاولى تصيرين عندنا.
1: اي وتبدا انه يعني ويا رجعتي بالطريق بالزحام.
0: ايه.
1: شلون صفحه
0: طريق السلام ان شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
0: سولفي لي ساره شنو؟
1: هلا. اذا احنا نريد نقيس كل شخص عنده مهنه وعنده عمل.
0: ايه.
1: شنو لازم يقدم للبلد؟
0: إيه مقترح حتى لو
1: عندنا بلد قانوني، لو عندنا حكومة رصينة وعندنا قانون نمشي عليه.
0: زين.
1: إنه تدفع ضرائب متساوية. وهاي الضرائب تقصيرها راح يكون للمالية.
0: إيه.
1: يخدم بهذا البلد تبليغ، بنية تحتية، تجاري، كهرباء، هاي الأمور اللي يعني تصير على الكل بدون تفرقة.
0: أوكي.
1: كل من على الدخل مالته. فالضريبة هي أفضل شيء إنه كم منح يعني المواطن يقبل يدفع الضريبة.
0: إنه يصير نظام الضريبي على الكل طبعًا بس مو كسرة ركبة يعني كل من ضمن الدخل المالي.
1: بالضبط لأن هو هذا إذا دفع صحيح والقيم متوازنة ومتعادلة بين المواطنين. راح تقوم المفروض تفعلها لنا. انا دا ادفع ضريبه حتى استفاد من بلدي بالخدمات اللي قدم لي اياها.
0: نعم
1: انا دا ادفع ضريبه.
0: اوكي حلو.
1: هذا اللي المفروض يصير. هذا اقتراحي.
0: جميل والله مقترح جميل.
1: انا افكر هواي يعني
0: لا لا يعني حقيقه تفاجئنا بصراحه ولا دائما تفكرين بهذه الطريقه. طيب تحياتي شكرا جزيلا.
1: اهلا
0: وسهلا. حلوه بغداد. انا بغداد حلوه بس

صوت خلال نوين سالفة. اليوم شفت فيديو في إحدى القرى بالفلبين, قرية هيك كلش تعبانة وهاي, فدي بلطولهم الشارع, فصار مشكلة إنه بالقلاب اللي يشيل الأسفلت فوقع. فجوي طبعا هم يعني خلينا نقول يعني ما أقول بدائيين بس يعني ناس على قد حالهم, فشافوا هذا الأسفلت يوتيوب واقع بالقاع. وهاي اليوم شفت والله هذا الفيديو وكانت صار ترند يعني طبعا الفيديو ماته. هم جوي الناس القرية النسوان هم زلوهم جهالهم هاي, قاموا ينقلون بالبايسكلات هذا الزفت ويمشوه. يعني هم قاموا ينشروا سووا تبليط لأن السيارة تعرضت إلى يعني حادثة أو ما أعرف ممكن صارتها مشكلة خلل, فبالتالي البشر هو اللي بلط شارعة. فإذا هذا شيء جيد, إحنا يبلط أول ما يفتح ساجي بالنص. ماكو هيك, ماكو شعر.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: اصبر شوي اصبر اسبوعي عدت اصبر
1: وراح عبر على الكارخو وتروح الشبكه.
0: ايش عليه السالفه؟ شو
1: والله يفصل.
0: يلا والله يفصل. اوكي
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟ شو نسوي بسام؟
1: والله بصراحه اعطيني
0: او شو سويتي
1: شغلي؟
0: ايه
1: اهتم بالنظافه الشخصيه.
0: بالنظافه الشخصيه؟
1: اي لا يعني انت واحد من نظيف شخصيا يعني داخليا يقدر كل شيء يسوي، ما يضوج، ما يخرب باهته بعمله، يطلع الجيد اللي جانب المشرق اللي بيه.
0: النظافه الشخصيه هسه احنا نحكي عن نظافة.

0: اخو رجالي ونسائي وواقع الشمس يعني حتى واحد انه يبقى حلو, يبقى البغداد يبقى حلو, يبقى هيك
1: يبقى هيك نظيف, عطره لطيف,
0: نظاره بوجهه مو حاطيه الشمس تصرخ بيهم.
1: حلو اوكي
0: أيه.
1: جميل
0: اقدر
1: ايش اوكي حلو. حلوه بس
0: حياتنا الجميله.
1: اروح عبر الكرخ, تعال عبر الكرخ او عبر الرصافه؟
0: لا انت تحت تحيل راجع للبيت.
1: يلا اوكي بالسلامه ان شاء الله يا رب.
0: حياتنا الجميله.
1: تحياتي لك حبيبي, هلا وباي باي. مع السلامه, باي باي.

0: سكنتي. ناخذ بيان اتصال. الو ول هاي شنو موجودين انا على التيك توك. تحياتي لكم الموجودين على البث المباشر, تحيه لكم. ام مرحبا, اهلا وسهلا. ذكركم بالارقام 0780211415, وبامكانكم الاتصال على 0780211617, على الواتساب 0720111415. هذه ارقام الهواتف المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم. ايضا بامكانكم المشاركه من خلال أو مشاركة على موضوع حلقتنا لهذا اليوم. اللي يقول شنو يقول موضوع الحلقة, يقول يا بي شنو أنت من خلال عملك أو من خلال تفاصيلك أو من خلال اللي أنت يعني تزاوله, شنو ممكن نقدر نسوي بغداد أجمل, أو نلقى مثلا أو تكون جزء أنت من الحل إذا كان من خلال مهنتك أو من خلال أفكارك. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو, السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله, يا أهلا مرحبا.
1: تحية لك والمستمعين القناة.
0: الله يخليك, يسلمك من وياي.
1: وياك أبو آدم.
0: أهلا بك يا أبو آدم, كل الهلا, تفضل.
1: بالمهلي, حياك الله. والله هي برنامجك حلو, أنا يومية أتابع من أطلع من الدوام المواضيع اللي تطرحها.
0: الله يخليك, الله يسلمك من ذوقك.
1: يعني نتمنى إن شاء الله إن شاء الله تأثر بالناس, بس هي ما تأثر على اللي نشوفه بالدوائر, إذا بالشارع, إذا بالمجتمع. تبدي من البيت.
0: طيب شلون؟
1: يعني هذا البلد بيتك. يعني والدك تقعد الصبح يعلمك تنظف نفسك, تعدل فراشك, من تطلع الطرمة الرصيف تكرم أكو زبالة تخليها بمكانها وأنت ماشي للمدرسة حصواية. شغلات بسيطة.
0: أي والله شغلات بسيطة.
1: هي من بدها وتكبر. وتكبر.
0: طيب.
1: يعني هسه هاي شغلة الحر. السيارات والازدحام والفروع, من تروح تزور احد تشوف مثلا شجر جواها 50 سياره, هي شنو قيمتها الشجره؟
0: اي والله ما اعرف ولا
1: دينار 2000 دينار. ازرعها ازرعها, وهذا المي اللي تسقي به الشارع انت يوميا مضيع
0: مي. اسقيها عافيه, خب اسقيها على الزرعه,
1: اسقيها هم خضار. هم شويه العالم اذا التزمت بيها شويه تقلل من درجه الحراره, هاي اللي احترقنا بالدنيا قبل. أيوه.
0: والله صدق طلعنا بروفا.
1: يعني والمشكلة الانتماء, ما عندنا انتماء, كل تقول لك احنا عراقيين. انت عراقي واحلف لك انت عراقي صح ابا عندي, بس وين حبك للبلد؟ وينه؟ شوفني يا, لا تروح تشيل وتدافع هاي, لا لا نظف. رتب, تعاون. ماكو.
0: طيب اذا قلنا كمقترح مثلا انت من خلالك انت كشخص, شنو ممكن مثلا نخلي بغداد اجمل؟ نزرع.

0: لا ما فيها شيء، احنا كل شيء عندنا فيه نقص، حش السامعين يعني كل شيء فيه نقص، خدمات عادات طبايع افكار نظرتنا للامور كلها غلط.
1: اي بالضبط، احنا هواي عندنا تفاصيل منقوصه عندنا في حياتنا، وهذا المشكله اللي احنا نحتاج انه نعززها. اي
0: افكار مغلوطه جدا جدا يعني شوف العالم وين واحنا بوادي ثاني يعني، وكلها نحس فيها نظريه المؤامره انه الناس يابا انت ما حد بحالك، انت ما حد بحالك، العالم محتاره شلون تطور نفسها، شلون تامن مستقبلها، شلون تحفظ بلدانها، انت لا كل علي انا، من يمك انت جاي؟ انت نفسك مأذي نفسك ومأذي شعبك وجيرانك. فهذا يعني اريد احكي ما يخلص، بس على وا
1: خلي ناخذ هاي مبادره همين هسه همين احنا يعني، خلي نقول ان شاء الله بدنا شهر شهرين يعني ما عندنا راح يبدي مثلا شوي يكسر الوضع، فبالتالي خلينا نبلش على الاقل هسه ممكن نهيئ التربه، نرتب الامور، ننظف هاي الاشياء حتى نهيئها للزراعه ونزرع ما بيها شيء. والله انا هذا جاري بصفي ذاك يوم قال لي اريد نسوي تفاصيل، قلت له شو تريد نسوي؟ عادي ما عندي مشكله. قال بس مو هي هاي الشجره مرات شويه الذب. قلت له الذب انت عندك عامله وانا عندي عامله واثنين ينظفون او احنا ننظف عادي يعني، مو هاي بالضبط والموضوع مو فد بيج ديل يعني فد مشكله واذا الذب يعني خلاص نكنس عادي طبيعي.
0: يتعاون يعني هسه هو احنا مو اسلام مع احترام كل باقي الاديان، احنا مو اسلام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اخر شيء لا تقوم الدنيا بيدك شتله
1: اشتلها قبل لا تتحاسب، اشتلها وموت، موت براحتك.
0: مو؟
1: والله خبار
0: وخبار وحلوه شو تريد يعني؟
1: والله صح،
0: مو كل على الدوله، ترى الدوله حتى لو تقصر بس النسبه الاكبر على المواطن.
1: وشو الفائده الدوله تزرع وتتكسر بيهن؟ على الاقل انت من تحطها بعد يصير عندك انتماء لها، تخاف عليها شيء يعني. حلو،
0: ما تريد اجر يعني، ما
1: تدور اجر بالضبط، اجر عمي هاي اجر صدقه جاريه على هاي
0: خير. يعني احنا مو انبياء،
1: لا طبعا
0: نسعى نكون زينين.
1: نعم صحيح. طيب انا اشكرك شكر جزيل، ممنون منك ابو ادم، شكرا لاتصالك. الله يحفظك يا ورد، اهلا بك، مع السلامه. ناخذ اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله،
2: ان شاء الله صحه ان شاء الله بخير.
1: الله يحفظك يسلمك، من جايه
2: وياك سارة.
1: أهلا سارة،
2: أهلا وسهلا بك،
1: شلونك؟
2: طبعا أنا أول مرة أشارك بالبرنامج بس متابعتكم يوميا طبعا،
1: كل وقت
2: الطلعة مالتنا ووقت الطلعة مالتنا مال الدوام.
1: والله أهلا وسهلا بك، أتشرف. وين داومين؟
2: أنا محامية.
1: الله أكبر، أحكي أسكت هسه شو أسوي هسه؟
2: كيفك؟
1: زين اوكي ساره، سولفي لي شنو ممكن نقدر نسوي؟
2: والله كل انسان اذا مارس وظيفته او مهمته بصوره صحيحه هو راح يخدم المجتمع مالته والبلد مالته. يعني اذا كان الشرطي، اذا كان المحامي، اذا كان عامل النظافه، حتى المهن الخاصه يعني المطعم عام اذا اليوم حافظ على نظافة المكان مالته، نظافة الأكل مالته، أكيد راح يخدم المجتمع، بالتالي ما راح تصير يعني أي أضرار وما راح تصير أي مخالفات. بس أنت تجيب الضمير اللي يشتغل بهاي الأمور.
1: الضمير شوي إحنا حقيقة مطي إجازة يعني، ما خطية تعب فترة كواي اشتغل
2: يعني باوع اليوم مثلا أنا أنت مثلا نشتغل بضمير، بس هو مجتمعك مرات ما يحب الشغل العدل.
1: بالضبط هي هاي
2: يعني، انت هاي المشكلة يعني ما لها حل وما لها علاج يعني. صحيح. حتى كلام الأخوة قبل يقولون انه ازرع شتلة شيء، هاي ممكن هو يجي غيره يجوز العفو يذب أعقاب السجائر. صحيح. او الأغلفة مال الحلويات او اقلاص العصير، ما يعني ما راح
1: هاي اذا ما هو يفوت يتفرها للشتلة مثلا هيك يكسرها بس هيك.
2: طبعا اقول لك احنا يعني لو بعد 100 سنه ما راح يصير براسنا خير، لان ماكو فد قانون يحاسب، فد كاميرات انه تتابع منه اللي يسبب اضرار بالشارع بالمؤسسات بالحياطين، حتى هاي الكتابه مالت هذول اللي يسرون اهل الكرينات وغيرهم.
1: والله خبلونا اهل الكرينات، والله العظيم ايش قاعد يكتبون على الحياطين،
2: كتب عليه هدم دور هدم. فقلت لك هاي اذا ما تتخلى لها قوانين وغرامات ما راح احد يلتزم بها.
1: طيب انت كمقترح حسب رايك شو نسوي؟ انت اقترحي لنا مثلا لشيء اجمل.
2: كل انسان خلي يشتغل بضميره.
1: اوكي
2: يعني اشتغل الضميره يعني اكيد خلينا نقول خلينا نخف من هاي المساله ولو يعني ولو 5%.
1: يعني طيب اذا خلينا نفترض يعني هم شوي دريم قلت لك كان ان احنا الضمير شوي مطي اجازه, خلينا نقول خلي الله بين عيونه من يشتغل بس.
2: طبعا هو هذا بالمضبوط كلامه, اقلها نحاول انه يعني نحقق ولو شيء بسيط.
1: ولو شيء بسيط بالضبط. اي تمام حلو, تحياتنا للسارة وان شاء الله دائما تشاركين ويانا. شكرا جزيلا, تسلمين يا ورده, اهلا مرحبا, باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو.
3: الو.
1: نعم
3: مساء الخير.
1: مساء النور,
3: شلونك استاذ سلطان؟
1: انت شلونك؟
3: والله بخير
1: ان شاء الله دوم. من وياي؟
3: وياك المجتمع. زيد.
1: زيد شلونك زيد؟
3: الله يسلمك.
1: هلا بالورد.
3: اليوم ما لحقت اسمع الموضوع.
1: باوع زعلني هيك ازعلاني.
3: ها
1: هيك ازعل.
3: لا والله طلعت متاخر من الدوام.
1: يلا خير,
3: يومين استمتع بمواضيعك.
1: الله يحفظك. طيب سؤال حلقه اليوم يقول, بما انه احنا كاشخاص اليوم علينا جزء من المسؤوليه بان نعكس ايجابيه. نعم. او نشارك في هذا البلد, يعني هسه خمم العالم بس تشتغل وحدها. فلذلك كان اليوم سؤالي لكم, كل واحد من خلال مهنته شنو ممكن يقدر يقدم مقترح ان نكون حياتنا او يكون مجتمعنا افضل او عاصمتنا اجمل. واذا ما ممكن واحد من خلال عمله, فانت كشخص اليوم كفرد مواطن عراقي تقول لي والله لو يصير فلان شيء بغداد احسها اجمل, اجمل اذا كانت من ناحيه الصفات, الشكل الخارجي, شكل يعني اي تفصيله ممكن, او من خلال عملك. فشنو شنو شنو مقترحك انت؟
3: مقترحي اني هو يعني خلينا نقول الفرد المجتمع.
1: اي
3: خلينا نعرف.
1: أي.
3: خلينا نعوف الدولة على صفحة.
1: عوف
3: الدولة. أغلبنا موظفين. أيوة.
1: ما خاف.
3: بس إحنا فرد من المجتمع. أيوة. أنه يندي بنفسنا.
1: شن نسوي؟
3: شن نسوي؟ يعني أبسط شيء. أنا ذاك اليوم كنت بربيل.
1: أيوة.
3: ويا ابن خالتي.
1: أيوة.
3: شربنا قوطية بيبسي على نستلة على تشيبس على هذه.
1: أيوة.
3: اللاقة بالسيارة.
1: أيوة.
3: ذبينا العفو القوطية الفارغة والكياس والهذي. أيوة. نزلنا للبيت ذبيناها عند الحاوية.
1: حلو.
3: هذا شيء بسيط. وين بربيل؟
1: أيه.
3: اللي هي داخل العراق.
1: نعم.
3: عندهم ثقافة. إنه مو لأن أكو غرامة أو شيء, ما أكو غرامات بربيل تعرف حضرتك.
1: أيه.
3: بس ليشوفوها منطقة حلوة. ما بيها تكرم إنه واحد يمشي بالسيارة وذبلة سيجارة لو ذب كلينت أو قوطية شمرة أو هاي الأمور ما عندهم. يعني شلون عندهم منافسة بالنظافة.
1: بالنظافة إيه.
3: هاي سنحكي من باب النظافة.
1: طيب
3: تجي مثلا
1: نحن خلينا بوحدة لأن قلت كل واحد يقترح مقترح واحد.
3: النظافة.
1: هسا خلينا نحكي عن النظافة إلى أن نحن كمناطق
3: بالبيت.
1: يعني أنا هسا أشوف بالبيت. مرات بعض المجمعات السكنية باعتبار. نعم. أكو غرامات على موضوع النفايات, فتلقى دائما داخل المجمع الناس ملتزمة طبعا على أكثر الأحيان, يعني مو كلهم. صح. طبعا لازم أكو حالات شاذة فردية, فبالتالي على أغلب الأحيان هم ملتزمين بهذا الجانب. بس يصير وين؟ بس يطلع باب هذا المجمع أو يطلع هذا الكمباوند يرجع إلى موضوع الفوضى ويذب الشارع ويذب مدري شي يسوي, وما ينتظر مثلا موضوع الحاوية, بالرغم من أنه أكو مناطق كثافة الحاويات بالشارع يعني رائعة. مثلا كان قبل من يوقف على حاوية كان إذا سيارة وراء يضل دق الهورة طيط, هسه صار لا, شوف سيارة وفت الحاوية خلاص.
3: احنا الموظفين. احنا الموظفين عندنا واجب مقدس يومي الصبعين.
1: ايه.
3: هي الكيس مال اللي تكرم.
1: ايه.
3: النفايات ونذب.
1: بس ايش قد
3: حلو. هذا شو نقول لك يومية.
1: ايش قد حلو بس هو هذا الاحساس.
3: خلي بالسيارة طلعت.
1: ايه.
3: من الدوام.
1: ايه.
3: نبيته بالحاوية طلعت.
1: خلصت. هي خلصت. هي بمناسبة هي شغلتها اسهل من ما ذب ظل الذب ذب بالشارع.
3: مو انت هي المشكله بالمجتمع. بالفرد. انت اليوم مثلا ليس.
1: ايه.
3: الباب حوشه عف باب جيرانه او كوامين باب جيرانه.
1: ايه.
3: هيك راح يخلق شنو نوع.
1: ايه.
3: نوع من الحقد, نوع من النوع اللي عليه بالشارع.
1: ايه. ايه.
3: هي الدوله تنظفها.
1: ايه.
3: ما لي علاقه ذب الشارع اكو ذولا شلون اقول لك مقاولين مال تنظيف ويا بس الذب.
1: ايه.
3: هي هاي المشكله.
1: طيب.
3: ثقافه.
1: حلو.
3: المجتمع مع الاسف. يمكن أنا يمكن صار رابع مرة اتصل.
1: كل الهلا بيك.
3: مو متشائم لكن لو ترجع للسبعينات الثمانينات المجتمع غير المجتمع.
1: أي خلاص احنا سام دعتك اذا نظل نسولف ذاك الوقت راح نبقى احنا واقعنا حيبقى سيء. فعلى الاقل
3: تقدر كل شيء على الدولة.
1: خلينا مو هي هاي احنا خلينا نبادر احنا ونسوي مبادرة.
3: ايه.
1: وين نفسنا يعني على الاقل هسه لو كل واحد من اللي يسمعنا يقرر قرار واحد من بين الالف واحد يقررهم خير وبركة خلاص شو نسوي يعني. احنا نحاول على قدر ما نقدر. انا اشكرك شكر جزيل وتحياتي لك.

0: شكرا
1: هلا
0: لاتصالك
1: استاذ
0: يا
1: سلطان،
0: وردة.
1: الف
0: يا
1: سلامة.
0: اهلا ومرحبا، مع السلامة ابو حمودي. مراحب، اهلا استاذ، اهلا ابو حمودي ال تميمي. هسه انت ال تميمي لو ال تميمي؟ هتعرف انتو ما انتو هواي وانا احبكم. شنو عندنا اتصال؟ ايه ناخذ اتصال. الو
1: الو،
0: الو،
1: بساعدك.
0: هلا
1: شو اخبارك؟
0: هلا بالمرتاح المتألق المتونس. تونس،
1: شوف انا عندي
0: شفت
1: قانون واحد كون اسويه بالعراق.
0: يا الله، شنو هو؟
1: اللي القى ذاب تشيس اشوفه قدام عيني، ذاب تشيس بالشارع اصمته هو وعشيرته.
0: ليش شنو؟
1: اقول لك
0: عنيف
1: الحباس.
0: عنيف عنيف نعيم، انت عنيف.
1: لا لا لا سلطان، شوف احنا بالعراق، احنا بالعراق اذا مو عصا ما حد يمشي عدل.
0: طيب
1: نظامنا حتى انا باوروبا اغلبيتنا، احنا هنا العرب هنا اغلبيتنا مخربطين.
0: طيب
1: اقول لك اياها بصراحه ما تشذب عليك.
0: زين.
1: يعني هسه هنا عندنا نظام، قبلت كنا نحط الاكل بكياس ونخليها برا.
0: طيب
1: جاء قرار بالمانيا قال ممنوع، راح نجيب لكم سطله وبدل النايلون راح تشترون هذا الورق. سالناهم ليش؟ قال لهم هذا الورق
0: يعاد تدميره،
1: نطحنه ويا الاكل
0: أي.
1: ونسوي من عنده سماد ونعطيه للحيوانات، اما النايلون
0: أي.
1: فما نقدر.
0: هو يعاد تدويره هذا الورق، فلذلك بما انه يعاد تدويره خلاص ممكن.
1: العالم اعترضه، قالوا احنا شلون وهذا جاي يشقق؟ قال ماكم دخل، حاول قدر المستطاع الشيل تحط، حتى لو يشقق بطن السطه بس المهم
0: انت حاطه.
1: نفتش لقينا غير الاكل، غرامتك 2500 يورو تجيك للبيت ومثل الورد تدفع الناهن. والله العظيم
0: زين،
1: والله اكو مناطق بالمانيا طبقوني يفتحون السطله اذا يلقون غير الاكل. اسمه موجود، هاي غرامتك 2500 تدفع الناهن.
0: يلا تفضل بلا زحمه عليك.
1: قامت الناس تمشي مثل الساعه. هسه احنا نسميه، احنا يسمونها القلبه زاق عندنا. احنا هيك تجي شلون ان الاصفر يسمونها القلبه زاق، نحط بيها شغلات النايلون او الكراتين الحليب. كراتين الحليب يجي من جوا يعني بيفوليا، فهاي نصفطهم يجون هم يفترون بالسياره يباوعون. اذا اكو غير هاي الشغلات حاطينها، شو يحطوا لك؟ يحطوا لك لزقه، يقول لك اعاده ترتيبها.
0: اي
1: وسان يم بيت ثلاث كاس مد اربع كاس
0: زين
1: حاطين لزقه يم الروضه. اجوا هذا المسعى الروضه، قال هاي المن؟ قلت له مو لي. قلت انا ما اذب هنا، انا اخذ اذب بالسنتراله بالقوه.
0: اي زين،
1: بس قلت اخليه ماكو مشكله، انا الجمعه رايح اخذ لنا.
0: اوكي
1: الجمعه اخذت
0: حلو
1: حطيت انت ببيتك.
0: ها جميل. طيب
1: هو انا اقول لك ياها غير الغرامات ما حد
0: ماكو اي مالها ما منها.
1: هذا يعني هذا اقتراحي.
0: أي.
1: غير الغرامات ما حد ما ادري شو تسوي. اي اذا هو يجيب لك بدل ما يحطه ببطن الحاوي يحطه بصف
0: الحاوي. اي والله اي هاي
1: ذاك يوم شفته والله واحد رجال خطيه، رجال شاي بيكنس، قال لهم ليش هاي الحاويه فارغه؟ قال لهم ليش حطوا ببطن الحاوي.
0: ما صعبه ما يقدروا لها. طيب
1: ما
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. نعيم الجميل،
1: هلا
0: بك، مع السلامه، باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: انا هواي مشتاق لك.
0: انا هم هواي بس مو كلش.
2: دول عمرك دول عمرك،
0: شلون اخبارك؟
2: الله يسلمك استاذ.
0: شو نسوي؟
2: شوف استاذ راح اقول لك فتشغله.
0: يلا قل لي.
2: اذا تريد تحاسب لازم توفر.
0: زين،
2: واذا انت ما موفر ما تقدر تحاسب.
0: طيب
2: فالشغله مشي مرتبطه بشيء.
0: زين
2: الاخوان يما يقول لك انا افرض غرامه. انت غير توفر لي يلا تفرض غرامه.
0: ايش اوفر لك؟
2: خوش هنا بدينا نحكي هسه الحين.
0: اي سولف لي
2: هسه مثلا انت تاخذ غرامات. شنو الغرامات؟ طرق وجسور. شنو الغرامات؟ نفايات. شنو الغرامات؟ ختمه الملويه. شنو الغرامات؟ طلع لي تسميات.
0: زين
2: هل فلوس وين تروح؟
0: هسه مو هذا موضوع ثاني، هذا فلوس وين تروح؟
2: خلينا
0: بلش بروحي، اقدر اسوي شيء مقترح اني هسه اليوم. انت كشخص وقلت لك
2: يعني
0: اقترح انت شخص شيء من خلالك انت كشخص ممكن احنا نفيد هالبلد هذا. هسه بغض النظر
2: يعني
0: عن اللي يوفر لي وما يوفر لي، يعني هسه مثلا بدك نزرع شتله هسه ما راح لازم يجي من الدوله، ولا الحفر من الدوله، ولا المي اللي دافع فلوسه هو كم من الدوله بس دافع فلوسه، ولا الشتله من الدوله، ولا السماد من الدوله، كلهم من عندي.
2: بس هاي دولة نفطية لو لا؟
0: ما لي خاصة احنا دولة نفطية، وهاي نبقى
2: مو راح تجيك شيء مرتبط بشيء.
0: ما
2: يعني انت عندك واردات.
0: اقول لك يا انت إيه؟ انت بوجهة نظرك ايهما حالهم اسوأ او افضل خلا اسميه يعني من الحالة افضل احنا لو ايران سؤال
2: انا اشوف ايران احسن
0: لا ماليا دا احكي
2: هسه
0: ماليا هسه
2: طبعا احنا احسن
0: مو هسه احنا احسن
2: إيه؟
0: الكل يجمع على انه طهران من انظف العواصم في العالم هسه الخلل بينا لو الخلل بالفلوس
2: استاذ في دول عمرك دول وضعيتهم تختلف
0: زي عم وضعيتهم تختلف احنا جماعه اقليم كردستاني اخذ 16% نعم. اوكي وعندهم تفاصيل ثانيه واحنا ناخذ الباقيات كلهن واللم والتفاصيل ها. اليوم اياهما بصراحه اياهما انظف واجمل اربيل اللي عليها دعك لو
2: راح اجيب لك
0: مو هنا احنا نحكي
2: اكو شخص راح اجيب لك سالفه سريعه يلا. اكو شخص جاسوس هذا الجاسوس يضر هذا البلد ايش حكي راقبت المخابرات كمشته قلت له انت شنو مهمتك تأذي هذا البلد كنت تنقل شلون معلومات قال انا ما كنت تنقل اي معلومات قالوا احنا ما جايبينك يعني انت غير جاسوس ضد هذا البلد قالوا لا انا كنت اسوي شغله واحده بس قالوا له شنو هاي الشغله قلت كنت اجيب الشخص المناسب اخليه بالمكالمه
0: هاي خلصت يا حجي احنا هنا
2: واجيب الشخص المناسب شو
0: انا اليوم بدي احكي عن تكافل اجتماعي انت مسؤوليتك باتجاه هذا البلد انا صيح ما علي ولازم الدوله تسويها اعتمد على الدوله كاني معتمد على مدري شنو شال خاص بيهم انا خل احكي عن نفسي اليوم انا مواطن جزء من هذا البلد عايش ماكل شارب مفتار متونس زعلان ابكي اضحك بالبلد هذا شنو مسؤوليتي
2: اكو مقطع شفته
0: سريعا لان عندنا اتصالات
2: والله سريع بالقران
0: يلا
2: شو يقولوا يقولوا عيد المستهل عيد المستهل حاضرين المستهل
0: أي.
2: بالاخير ايش طلع ايش لقوا بيته اللي اسمع استاذ انت اللي لقيته اللي زمته 9 مليارات و90 كيلو ذهب سارق من الدولة ومن عدد صارفش قد
0: زين
2: هذا وكيل وزارة الكهرباء هسكم شو النزاهة طيب هذه دولة فرهدة والبلد
0: اي ما مو فرهدة ما يبقى بيت فرهدة هيك على الحكاية هاي طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامة
2: سيد المخرج المحترم
0: سيد ولا عينك انت المحترم ناخذ اغنية

0: ناخذ ويانا اتصال. الو اهلا شلون الامور؟
1: طبعا تكملة سلسلة حلقاتنا لنصل بالمجتمع اجمل صورة.
0: اي أيوة والله صدق والله خوش تسمية خالد، هاي بشرفي
1: والله.

0: اي
1: تسمية
0: والله.
1: البرنامج مال
0: اي
1: احنا هاي الفترة
0: اي
1: حاليا نصل الى المجتمع
0: بأفضل صورة.
1: بأحسن صورة،
0: اي بأحسن صورة.
1: بأفضل
0: طيب
1: صورة. طبعا هذا هاي الآية مقتبسها أني،
0: اي
1: من مقتبسها
0: اي
1: من مسلسل ضيفة الهجان، قال له أجند هيرينا هاي سيرينا هارون، قال له لا، قال له ليش؟ قال له لين هي مؤمنة بأن تصل دولتها إلى أحسن صورة.
0: اي
1: شوف الانتقاد مالتنا والهاي، بس احنا نريد نوصل بالمجتمع إلى
0: أحسن صورة. اي والله
1: أحسن صورة.
0: طيب شو نسوي خالد؟ طيني مقترح.
1: والله أنا يمكن تلومني ما أعرف. أنا لو بيدي غير هسه أأمن العراق، أأممه من داخل البوسنة.
0: أأممه. شو أأممه شون؟
1: عندك مليون
0: أي؟
1: مليون ودينار ما يصير.
0: زين.
1: مليون ودينار
0: أي؟
1: دينار يصير للدولة والمليون إليك.
0: زين. هاي للكل لو خالك عمك؟
1: للكل الكل الكل الكل سلطان. هسه احنا خلينا نقول ولد القرية كل من يعرف
0: خي. اي والله
1: صح. انا اليوم من واحد يجي سنتين ثلاثة صعد 16 مليار النية
0: اي
1: ويا ثاني
0: اي
1: النية غير نعرف النية ايش يعني اشطلع مثلا التاجر باليورانيوم المنظم عندك مفاعل نووي تبيع كهرباء مثلا
0: لا ما لاقي التركيبه مال الذهب مال فرعون مثلا
1: حتى لو لاقي هاي مال توت عنخ امون
0: يا فرعون كانت ايه طيب
1: ايه هاي ف والله وفاء المود ابو علي ابو كوريا الشماليه
0: ايه ابو الدقمه
1: والله هذا
0: قالقنا بهالدقمه مالته ايه
1: والله افع لأن بصراحة الموضوع يعني صار كلش حرج.
0: زين.
1: كلش حرج. ناس عندها وناس مو ما عندها وإنما تحت الماعدة.
0: إيه.
1: تحت الماعدة.
0: يعني.
1: الكسر بجمع يعني اليوم أنا أبسط شيء أنت تريد مثلاً هذا البلد ينهض. إذا هو التعليم تعبان شلون ينهض هذا البلد؟ أبسط
0: أوكي.
1: أبسط فكرة. أبسط فكرة.
0: طيب
1: إذا الصحة تعبانة يعني ذني شغلتي إذا مو تفعلها ويعني وتقضي على الفساد اللي بيهن صدق ما يصير حل هذا البلد نهائيا. أنت تجي تبدي تربي وتعالج أكيد راح النتائج مالتك التربية والعلاج صحيح حق سليم جسم سليم.
0: طيب حلو
1: شفت اهمت انت من كلامي
0: وصلت انت مشكله كل مشاركاتك مو كل الحكي نحكي بيه بس حلوه
1: والله صحيح يعني قلت لك هي الموضوع مين متباعه حرج فعلا حرج
0: اي فعلا حرج والله
1: فعلا حرج.
0: وضع جدا محرج ويحتاج صحيح يحتاج الى هاي هذا بدنا نحكي احنا هسه اليوم. طيب تحياتي لخالد حبيبي ونشكرك شكرا جزيلا ممنون شكرا قسوره السلام عليكم وعليكم السلام اي قسوره لا مو هو الاسم قابل للانثى والذكر ميل وفيميل يلا منو الو
2: الكبير
0: الله
2: استاد راسك
0: الله سلم راسك يا ذهب يا جميل يا رائع
2: انت الذهب مشتاقك يا صديقي
0: احبك حديث. بالرغم من كل حديث عمار كامل عنك
2: الله عمار كامل مشكله شلون استاذ سلطان
0: لازم نتعامل وياها
2: استاذ سلطان فتحت على السريع
0: يلا
2: وبالسياره استوني
0: انت صاحب اليوم بزنس
2: اي
0: او انت كمواطن فعال جميل شنو اقدر انت ما عليك بالدوله ما عليك بالاجراءات ما لك خاص انت كمواطن اليوم احكيك انا انت امير شنو الممكن نقدر نسوي انت تسوي من اجراء تقترح علي تقول احنا لو نسوي فلان شيء بغداد تصير اجمل او انا من خلال شغلي ممكن اسوي فلان موضوع وضعنا يصير احلى سائق التاكسي مثلا يقول يابا ننظم كل التكاسي فتشي بسياره مخصصه مثلا او مثلا عامل النظافه يقول احنا بعد ما كنا نظافه نجيب ماكينه هي تروح وتجي نستخدم مثلا او مثلا انت شخص تقول والله فلان شنو الممكن نسوي انت احكي لي هسه كمواطن مالي خاص بالدوله انا
2: احكي لك كمواطن
0: حلوه مواطن وحباب وحلوته
2: بالضبط انا قبل يومين رجعت من السليمانيه رحت بشغله على السريع
0: تمام
2: ف كانت قالوا اكو ازمه مال بنزين بداخل السليمانيه، كانت ماكو ازمه مال بنزين، فطلعت ما ادري شلون صفت وقفت يم جامع. فبيني وبين نفسي حطيت مقارنه، قلت شوف يذولي اللي هم اقليم او احنا نقول عليهم محافظات اهل بغداد.
0: طيب.
2: محافظه يعني
0: اي محافظه صحيح،
2: اقول اي محافظه تباوع عليهم. لا عندهم مراقد دينيه مثل الائمه اللي عندنا وتدخل واردات.
0: اي
2: لا عندهم منافذ وقمارق وضرائب تدخل واردات. وانت قلت هم ياخذون 16% من
0: 16 صحيح،
2: تباوع عندهم القانون فوق الكل بطريقه يعني بطريقه خياليه. لا شارع بسياج مكسور، لا شارع ما مبلط، لا طب فرع بتجاوز يعني طالع حايط وطاب سياج وما اعرف شنو.
0: طيب.
2: يعني فد اشياء انا هسه من دا امشي ببغداد دا احرق بروحي.
0: لا
2: صوت الحكومه وصوت الشعب، وصوت الشعب 90% والحكومه 10%. بالاضافه هم عندهم يعني اللي يحكم واللي يودي واللي يجيب لا دين ولا اسلام، القانون. قانون.
0: طيب.
2: انت اليوم يا سلطان الداوم بهذيك الدوله، الداوم ومتبوك عادي الامور طبيعيه، الداوم ومتبوك يلزموك ياخذون منك العقاب مال الشعب مو مالك.
0: اي بالضبط صح، هاي هاي يعني
2: انا بدي اوصل الفكره وين.
0: اي
2: الفكره احنا اليوم هسه اللي احنا بالوضع اللي بيس ترى احنا حالتنا تحت الصفر، مكيفين بهالجسرين المصبوغات. ترى البلد 85% متهالك من شوارع ومن خدمات، والشعب هم متهالك. الشعب نفسيته انا هسه كانسان وشخص انا الله جزء مفضل علي اشتغل وخير من الله
0: الحمد لله.
2: اي بس وضعيتنا كشعب واحنا بهاي السنه 2027 راح ندخل شعب ترى متهالك، احنا ما لك علاقه بالشكليات راكبين سياره
0: لا ما لها خاص، هاي ما لها
2: مول التبريد، احنا شغلتنا وضعيتنا تعبانه كشعب. فما اعرف انا هسه صوتي شلون تترتب،
0: هو ترتب ما يحتاج رتب الكيان، هو ترتب
2: حد يحترق دمي هذا العقيد اللي تسلم عليه
0: ما يخاف. وينه
2: يا عسر يختصر عنده فلوس
3: اعلانات كبير.
0: قال له حبيبي شلون الاخبار؟ قال عندنا فلوس بس مو بقد فلوسك. شلون الامور؟ مشتاقين جدا. شلون الاخبار؟
3: مختصر مفيد. اساس البلد اللي يريد يصير الولاء، الولاء البلد.
0: الله حلوه هاي، الله اكبر. شوف انا ايش احب العقيد، يحكي حكايه يلطفنا كل شيء. اوكي
3: سيرتشاو
0: والله سيرتشاو صدق سيرتشاو ما طج جامس ليوني. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. مستمعينا طبعا احنا وصلنا الى فاصل راح ناخذ وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. فكروا شنو ممكن نقدر نسوي شيء جيد وجميل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي.

0: حقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد، أعلن. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوى اللمة تحلى سوى من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: مستمعي طبعا رجعناكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة يقول: أنت كمواطن عراقي جميل رائع، تحب العراق، تحب بغداد، تحب عاصمتك، تحب نفسك، تحب نفسك عمي، شنو ممكن إذا من خلال مهنتك تقدر تفيد العراق، تسوي فتشي أو تفيد بغداد جميلة، أو أنت كمواطن قعوف مهنتك ممكن أنت كمقترح أن تكون بغداد نهاية الحلوة أجمل. أرقام الهواتف للمشاركة 07802-11-4115 و 07802-11-6117. بإمكانكم الاتصال أيضا على الواتساب على 07-20-11-4115. هذه كل الأشياء اللي تذكر. جماعة التيك توك وين سديت الحلقة ستة؟ يلا جماعة التيك توك، الذهب للتصميم وتنفيذ ديكورات، شلونكم؟ هلا حبيبي، سلام، السلام عليكم. وعليكم السلام، كل الهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا. اوكي يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. يحفظك يسلمك، من وياي؟
1: علي. علي
0: اهلا بيك علاوي، هلا بيك علي. شو بعيد انت؟
1: اي والله بسويسرا.
0: والله صوتك بعيد، ليش هيك؟
1: لا
0: لا تحول، انت منين تخابرنا؟
1: انا من سويسرا.
0: اي لا خليها تروح تنصلق تخيك، رحم والديك، اقعد عوفها اسمعك. والله ابذل جهد انا وياك، مو مشكله
1: حبيبي.
0: يلا علاوي سولف لي، شو نسوي؟
1: والله اذا انا صرت رئيس دوله
0: هيك نحكي. لا بس رئيس دوله ثقيله هسه، اول ما يجون عليك وتعالوا تعيينات وهاي، خلينا هيك يعني واحد صاحب مسؤوليه هيك بشغله وخفيفه ونطلع.
1: الناس
0: شلون نخلي بغداد اجمل، شلون نخلي المواطن افضل، شلون اقدر اساعدهم من خلال مهنتي، ابادر انا كمواطن، ارد ابادر.
1: اوكي كمواطن.
0: اي
1: والله كمواطن يعني
0: انا
1: اول شيء ابدي بلاغات صراحه. اي لان احنا هنا عايشين بنظام جاد البلاغات.
0: شلون يعني
1: البلاغات هي اللازمة اللي نمشي نظام عدل؟
0: ها اوكي. ايه
1: يعني هنا احنا المره تبلغ على الرجال ايش واصله مرحله، يعني اذا تبارك الغلط فرق سيارتك.
0: ايه
1: يعني هاي كلش عاديه اساسا.
0: هذا بمناسبه احساس المواطنه بالثقافه والاحترام، مو احساس الارتكاب.
1: يعني لا مو بالعكس، هذا يعتبر فخر ان اتخذت على بلدك.
0: ايه هو بدي اقول لك احساس المواطنه مو ترتكب عليه.
1: لا ارتكاب ليش؟ هذا شيء الصوره
0: أي.
1: بالتطبيق اكو شلون الواتساب
0: اي
1: تك صوره سياره باركينه غلط وتيجي غرامه 4500 فرانك وانتهى الموضوع

0: 700 دولار ويلعبوها
1: هاي ويتونس.
0: هي هاي اللي راح ترتب البلد من كل شيء الصراحه. مواطن الانسان اذا حس بالمواطنه ويخاف على بلده ما ننتهي الموضوع، كل شيء يكون مش عنده. يعني الفساد، ما يقدر الشرطه يتجاوز عليه ولا اي شيء. انا اللي شفته هنا هو هذا سرهم يعني الصراحه. اللي هم مو عباقره ترى،
1: اي
0: طبعا هو الانترنت احتلهم
1: زين
0: قسما بالله
1: زين. اي
0: هذا يعني حتى شرط المرور توقف ترى اذا قطعت الانترنت عدل
1: اولي.
0: اي والله
1: زين.
0: فانا شفت هذا الشيء بسرعه يبلغون. يعني مثلا انا ذيك السنه شفت لوحه مال السياره واقعه في الطريق، راسم صورتها ودزيتها بالواتساب تطبيق على الشارع، كتبت عنوان الشارع او مثلا فد تاير او فد حديده نص الشارع راسني دائما.
1: اي
0: فبسرعه تمشي شوف شوف ايش كم حادث مثلا بسبب حديده بالشارع او
1: صحيح. اي
0: فهي من هنا تبدي البلاغ. ما تبلغ على ابوك اخوك ما راح يصير البلد ولا يعني يعتبروه احترام.
1: اي بالضبط. هي هاي شوف هو هذا الاجراء نحتاج من عنده اولا سعة ثقافة ومعلومة وحرص من المواطن، بمقابل أن يكون هناك سرعة بالتفاعل والتعامل مع الملاحظة من قبل الجهات الرسمية. لأن أنا خوما أدز حفرة اليوم ورا 7 سنين هم أدزها نفسها ما ترهميج، يعني أدزها ورا 7 سنين هم أدزها نفسها ما ترهميج، يعني أدز مباشرة أولا يصير لها بمعالجة هاي الحالة.
0: يعني شوف أنت شوف شقر عمر لكن بالله عدم خلق مشاكل مثل وقع على بعض فيديو. يعني فاشتغله في المحافظة طلعت الشركة من تهلاحية.
1: أي.
0: يا بي يحرق الدنيا يا شركة المصنعة بيسها للحكومة
1: وليه
0: تحت. أي. عدم عدم خلق.
1: أي بقى هاي إجراءات اللي نحكيها إجراءات تكون هي هو هذا إجراء.
0: بالمقابل البنك العقوبة تكون ليش قوية. يعني احنا حتى الآن بشارة سحب جنسية.
1: الله طبعا شروع بالقتل.
0: يعني مثلا انا كتب شارع ما بي رسوم. اللي رسوم لازم تكون خساره مسويه الحكومه فلازم ادفع فلوس.
1: اي
0: وادهم هاي 2700 يعني تقريبا 2800 دولار على كيلو واحد
1: ياب.
0: اي الشرطي مثلا على سبيل المثال الجو راي بعدهم فيزا شيء. هم 5 سنين كل عزيزه يعني عزيزه.
1: اي عزيزه. اي
0: اي شرب نسبة قليلة وساق السيارة.
1: ايه.
0: وقف الشرطة عدد. ترحيب ويقف مزح اخذ جواز. وكتب علي خل علامة اكس وامده يومين.
1: ويلي. شوف هذا تطبيق القانون. هذا مو افتراء متجني. مو مزاجية. قانون يقول ممنوع انت تتناول كل السوق. خلاص انا دا حاس على هاي ما عندي شيء شرياك بالعكس.
0: يخليك ترجع بلدك تسولف.
1: اي بالضبط.
0: تكتب الجروبات مثلا ولوكي صاحبنا شد بالانس صراحة تركي وريته بالسيارة. شد صوت فمن رجع كف الشرطي على الغرامة يعني 22,000 يعني 20,000 دولار
1: يا افترين شوية.
0: هذا على الصوت
1: على الصوت.
0: يعني نفس الوقت الحمد لله
1: رواد توب التوب. اي بس تأذيك هل انت مثلا ستشي عن 2800 حلوة الناس بغض النظر عن كان شنو قيمته. ممكن خلنا نفرض ان 2800 ممكن تمشيك مثلا قاعدة مطعم بس هاي القاعدة افضل من غرامة اذا علي تزم.
0: هي هنا انا ماكو سجل عدد الغرامة يربطون الواحد عش السامع يربطون اللي يربطون عينه ويخلوه يفتح. هم يربطوه بزين يشدون عيونه ويخلي الدائر مدار يشتغل.
1: طيب.
0: يعني انت مثلا اقلك ليش تضربهم انت شنو صح عليهم من جيبه. حتى انتر دير يصدقون رافالك من الولادة.
1: اوكي طيب. هاي سائدية القانون بهذه الطريقة.
0: من احد جبت رحمة احد انا قلت احد لك بشي بقانون.
1: ايه بس سريعا علىه ايه.
0: الدستور قالت ما مبني على الحلال والحرام مبني على الصح والخطأ.
1: ايه.
0: حتنون الموضوع. خطأ بصح حسنتك هو الحلال والحرام لا الحلال والحرام ممكن يضمكم لك فئات ثانية يقدروا يسكون جيل.
1: هو يحكي منطق

0: الحلال والحرام، الحلال والحرام او الصح والغلط منطقيا.
1: انا واحد من في العراق اسوي يعني سويت لي صغيره 5 6
0: يلا
1: كيف النولي
0: حلو اي متتهذب هاي تهذب صحيح. تحياتي لك حبيبي انا مهم منك علاوه شكرا تسلم شكرا هلبك. مهندس للموبايلات اوكي الصوت يتكرر بالبث عادي هو صوت لي واتساب اعتقد لي بعيد عندي اتصال ها فاتح سبيكر ايوه يتكرر بالبث اوكي تمام ناخذ طال. الو
2: كبير
0: اهلا
2: شلونك
0: بلا عنف مصطفى شوي اهدأ لي انت انت حتجي عنيف اي اعرفك اعرفك
2: والله
0: العظيم واعرف بطنك شبوره
2: رئيس
0: قل لي
2: شنو رايك خليك تلبس قطن داخل شيلها كمواطن
0: كمواطن مواطن انت اي شو اسوي
2: شنو رايك لبسك عقاب وتشداشه
0: اي
2: ولك بالشهر العفو بالسنه من كل مواطن تكف 60,000 دولار على حال الكويتي من روح واحد يروح يفتح له مشروع لاعب كويتي يتكف لك
0: وراتي هم نفس الشيء
2: تمام لو تريد بالتجاوز بخدمه كل شيء تتخلص طب
0: لا والله بعد دشداشتي نظيفه وحلوه وجميل تجيني فلوس
2: تمام تمام انه انا ابوك
0: اي
2: اقفل بيتي كله
0: اقفل بيتي كله
2: بيتي اقفله
0: اقفله اوكي
2: ما اريد زائر طبيعي
0: زين
2: بيتي انظفه من اول
0: حلوين
2: من الداخل لا وزير لا سفير لا وكيل لا مدرس لا مقام لا محافظ لا مدير عام لا مدير مدرسة لا
0: أسوي كلهم أسوي حملة ما تيف مال عيد
2: تنظيف أنا ظهر أبلش من طيح الباب الشارع
0: حلوين
2: ما لاقي شكد يبقى المواطنين 5 لايين 7 لايين
0: ما أقول لك فدر بيك إيه زين
2: إيه أنا كنت أرد أفوه أنا من يجيني واحد أنت الواحد بالبرنامج مالك قلت وزير أو مدير عام سيد الرشوة حتى المواطن يجي يدفع
0: أي
2: ينطي الموظف والموظف للوزير زين في شو راح تخلي نظيف إذا هذول موجودين
0: مستحيل

0: ليه ذاك الوقت رايح حاسبه
1: ابو السلاطين ما له علاقه رئيس جمهوريه رئيس برلمان
0: تماما انا كمواطن
1: تنظيف تنظيف
0: اي مواطن
1: تنظيف
0: اي
1: انت عندك خيارين لو تشاش وعقال
0: اي
1: لو 50 متر بالتجاوز واقف لك يشوف الاصفر
0: اي هيا هي. صح حلوه
1: والله وارجح الموضوع التربيه التربيه مو المنهاج مال كتاب الوطنيين حتى هذا الجيل اللي راح يدخل هاي السنه يعرف انه الوطنيه المدرسه تعلمه والبيت يعلمه والشارع يعلمه
0: حلو
1: انه وطنيتك لهذا البلد
0: أي.
1: يلا صير نتان يقول لك راح اصير كهرباء ومي وزرع وورد خير خير خير خير بس ما اقول انت قاعد ومع احتراماتي الى كل المستمعين الكرام قاعد انت لابس قاب بس سيارتك فيها تراب فذول اللي هسه موجودين دول تراب دول تراب
0: طيب
1: ما استثني احد الكل
0: اوكي
1: لان الدليل بالسلاطين 2003 لحد 2005 اكو تجاوز اكو بيوت زراعي اكو همجيه اكو رشوه
0: اكو بس مو بهالحجم اكو بس مو بهالحجم
1: اذا من جونا ذولا وترعشوا وقعدوا حجي غلغلوا كل شيء يخرب هذا البلد
0: اوكي طيب اذا هذا هو المقترح وشكرا لهذا الانفعال الجميل
1: وانت وزير الاعلام والاتصالات وعمار اطرده
0: عمار ما اقدر لازم وياي اخي لعش شنو
1: تحياتي
0: لك هلا بيك مع السلامه هي لازم اخليك انت موجود تدري عمار لان ادزك على العالم تجيب الجسمه يدون طيب ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
0: الو
2: والسدي قبل رصيف تدي قبل رصيف
0: منو جاي
2: ابو السلاطين سلام واحد مرتشي
0: واحد رشوه
2: واحد رشوه
0: ها سلام شو تسوي سلام
2: انتم تحتون وانا صيح خلاص الرصيد خرب انه راح ينقطع وتريد تتبرع للبلد انت تعتصدك تديم
0: اي دا سمعك روح طيب تعال سولف لي شو تسوي سلام انت سامي ايش خبرت اليوم ما تفيدك السالفه ما تفيدك سلام
2: ابو السلاطين
0: قل لي
2: بالقران اقترح عليه مثلا تقول لي اكو هيك مشاريع ممكن نسويها للبلد وممكن هيك تفيد البلد ممكن تكلفك مثلا تفاليس اقترح عليه سنتيج قل لي
0: زين ممكن مثلا يابا زي. نسوي نجيب احنا نوحد التكاسي على الاقل كلها 2025 2026 وننظف البلد من السيارات
2: التعبانه نوحد التكاسي مواد همنا النظام يدخل بالدوله لازم تبلغ الدوله وجواهمنا معامله وتروح وترجع ما سويت شيء انت لا تقول توحد التكاسي
0: زين عمي زين
2: موضوع التكاسي هذا شيء موضوع ما يرتبط بالدوله نهائيا ما يرتبط بالدوله
0: ماكو
2: يعني من جهه المواطن الخاص باقل كلفه ممكنه
0: نزرع شتله عمي
2: اقترح عليه هيك فكره
0: نزرع شتله
2: ها
0: شتله زراعي ليش
2: الشتله هي قد تكلف
0: تكلفها 5000 10000
2: ما ادفع
0: ليش
2: ما ادفع والله
0: تعبان ما اقدر
2: لا ما ادفع ليش ادفع
0: ليش ما تدفع
2: انا باع سلطان والله العظيم هسه انا جاي اسمع مكالمتي يعني قبلي يعني واحد حكى بالوطنيه وهي واجب الوطنيه البلد طبعا. اوكي الثاني حكى قال بجداشه وعقال
0: كفيل
2: أم الوطنيه عندي
0: ليش
2: طشرها حذفها شالها شفته ليش ما بقت وطنيه عندي شنو يا وطنيه يا جاي تحكي
0: تقعد انت عم ذولك كويتيين هسه مو قاعدين يجيبوا تجي انت اليوم بزنس شال فلوسك هالكبرها يقول لك الا كفيل يجي هذا الكفيل ياكل وياك
2: مو انا جاي احكي هذا الصير عنده وطنيه
0: اي
2: هذا الصير عنده وطنيه قاعد معزز مكرم كرامته محفوظه على اكمل وجه هذا تجي تقول له البلد واقع يريدك
0: يقول لك
2: يشيل قلبه زي عيون طين البلد
0: يقول لك عين عيونك
2: وحق ربك ربع ما اطل البلد لا تقول لي بلد واحنا مجتمع ولازم احنا نشيل بلد وعوف الحكومه على صفحه. لا سلطان هاي هاي هاي والله ما سلطان والله ما اعطي ما اعطي عمي
0: لا تعطي هسه لا تعطي زين زين.

0: ليك ليك
1: ما لا لا تقترح عليه ما
0: لا تضغط عليه
1: أضوج والله أضوج
0: تضغط عليه إيه
1: سلطان الله يخليك أنا وعيت عدني
0: إيه
1: أنا وعيت عدني ما عندي أب
0: زين لا
1: ما عندي أب أبويا ما شايفه
0: إيه
1: أوكي
0: طيب
1: شبيت
0: إيه
1: داعش
0: إيه
1: هو أنا أقول الاتحاد بالتسعين
0: ها انت جاء ما شاء الله رجله خضراء اي
1: انا ما ساحه كلها بي برجلي
0: زين
1: شبيت شبيت يعني هو انا اول ما ولدت البلد ماخذ من عندي ابوي
0: اي اي لا رحمة
1: تمام
0: اي
1: ماخذ من عندي ابوي
0: زين
1: نوب داعش
0: اي
1: وعفوا قبل داعش الطائفيه
0: لا طائفيه
1: ورد ورد
0: اي
1: اي طائفيه والنوب داعش
0: اي
1: والنوب هسه هذا الجميلي
0: اي وين؟
1: مو؟
0: شو أسوي هسه أنا أقول له شو أدوس؟
1: هسه أنا شلون تقنعني؟ شلون تقنعني إنه البلد محتاجني؟
0: إيه
1: وأنا لازم أوقف يا البلد.
0: إيه إيه مو هي باوع هي هاي والله صدق هسه ما جامل.
1: أنت هسه تلاز والله لا تجامل.
0: والله ما جامل.
1: أنت تعال.
0: إيه
1: أنا والله عظيم أنا بيا مجال أصير وطني بس أريد واحد يقنعني.
0: لا هسه أقول لك أنت باوع هو موضوع الوسائل الوطنية إنه أنا كشخص وطني يعني إذا نحكي نحسب كل التفاصيل اللي إحنا بينا. هذا البلد اللي هو من خلينا نقول من 58 57 هي كانت الثورة بوقتها من 57 لليوم كل الأشخاص اللي مروا على هذا البلد عندهم حقبة واحدة يموتون عليها يحبوها يتغنون ويسولفون بها السبعينات ليش استوى خلصان الأمور ترتبت الوضع مشت المدري شنو بعدنا لحد ما وصلنا 79 بي صارت تفلشت الدنيا الناس صفنت وطبينا إيران يا بمدري صار عزيزة وطبت بالبيت شايفة العزيزة مالها هني يقول طبنا عزيزة
1: أنا سيلك حتى أنا هم سيلك هاي الفترة مال السبعينات
0: ايه؟
1: ليش انحبت وليش العالم حبت البلد بيها
0: انحبت لين
1: صح ليش
0: ايه؟
1: لأن القوة القائمة على البلد قدمت شيء
0: ايه؟
1: اهتمت بمن اهتمت بالمواطن
0: التعليم الصحة
1: 100%
0: صحيح
1: وهو أساس الوطنية منين يجي منين ينبع
0: هو هنا الفكرة لين قام يروح هم يسافر برا وشوف إله في التقدير واحترام إجي عبود لاصل أول والتالي منه
1: يا خالد جات تأسس 7000 عبود
0: هو
1: يصير عبود أحسن من عندهم
0: لا مو هي هنا مشكلة إحنا كل فترة يجينا عبود شكل بس كل عبود يأكل من عمرك هي هنا الفكرة
1: سلطان
0: إيه
1: سلطان بدول عينك أكو البارحة موضوع الرشوة
0: إيه
1: هذا بيه مجال هذا يعني حتى يضرني انا شخصيا تناولناه بس هذا الموضوع سلطان والله
0: اليوم التالي اليوم تعبان قلت لك ايش خبر اليوم مو يومك ما يخالف
1: جاي اقول لك انا تثبت علي واحد واحد مرتشي واحد مرتشي وفاقد الوطنيه بس
0: لا موجوده عندك الوطنيه بس انت
1: مو محفز انا احكي لك اياها يعني انا قلت لك انا موظف واتقاضى راتب من الدوله تمام
0: ايه؟
1: بس هو مو صاحبي فضل علي
0: ايه ليش
1: انا ما تعينت هيك عبطل يعني
0: ايه
1: انا ابويا راح شهيد وتعينت
0: ايه
1: تمام
0: صح
1: انت يعني انا مقابل تعيينه اكو شيء رايح من عندي
0: اي بس هذا اذا جزء من تعويض البلد لك هسه ما عوض ابوك بس على الاقل عوضك بمستقبل جيد موظف
1: وبالتالي شنو
0: اب ماكو
1: هي هسه يعني ممكن لو ابوي موجود ممكن لو ابوي موجود يعني ممكن انا احتاج الوظيفه
0: احتمال ما تعين لا
1: احتمال ما احتاج
0: ايه ما تتعين لا ما تتعين
1: بس من ابويا ما موجود شلون من يعوضني
0: ايه وعندك عائله
1: طبعا هي اكو شغلات جوهريه يعني تشق القلب يعني انا احكي وياك واضحك والموضوع ترى اخذ من عندي كل شيء وياي يعني انا فتره تقريبا من 3:30 قاعد سمعتك لحد ما انا خابرتك
0: يلا ما تخاف تالي هسه انت شايك بيهم لا
1: لا لا لا دا اقول لك الموضوع فكرت فيه بهواي شغلات يعني دا اسمع ما البلد ما يستاهل
0: لا مو ما يستاهل والله يستاهل بس مو احنا مشكلة عندنا
1: هذا رأيي انا ما
0: لا
1: هذا رأيي
0: انا بالمناسبة
1: لان انا عن نفسي ما شفت شيء من البلد
0: انت اليوم مواطن لك حق التعبير بكل ما تحمله هسه بس انت ما عندك فرصة اليوم احنا بالمناسبة احنا مرات احنا نعتب على البلد نعتب عليه هو نفس العراق نقعدك بالنا نقول له نعتب عليك شبيك ويانا شو مأذين احنا عنا من ولدك ونحبك ونريدك ونحاول نسوي اشياء ايجابية بس بس هذا
1: ما راح يجاوبك يقول لك شعلي غير انتم هاي
0: تسوي ها الفرح مع امك
1: هل
0: سوي يقول لك يقول لك انا شيء لي خاص انا مطيك جو جميل بغض النظر عن 3 اشهر هاي شو اسوي لك انا هي حاره ربما ما
1: مطيك ارض خصبه ومطيك ومطيك ومطيك كل شيء
0: بس ايش انت هم حشاك وحش السامعين انت مو زين شو اسوي لك بعد
1: ايه
0: مو هي حقا
1: انا البارحه انا البارحه ايش قلت لك
0: اي
1: اذا تتذكر موضوع البارحه ما اعتقد تتذكر
0: مره شوي من البارحه
1: قلت لك العلبه قلت لك العله العفو العله بينا احنا المواطنين
0: حمام من رجلي يا مدا اقول لك الحمام من رجلي قلت لك
1: العله بينا هسه انت تروح وترجع على اي موضوع يخص البلد العله بالمواطن
0: مو انا ليش احكي بالبرنامج لعد انا اريد هاي العله اريد اخففها ما تروح هي بس اخففها
1: اي اخويا ما يصير لنا شارع احنا
0: والله ما شو اسوي له بدلهم
1: والله والله والله هذا شارعنا هسه طبيت بشارعنا اوكي احنا كم سياره بالفرع مالتنا طبيت بشارعنا احنا بيتنا طاب ومقابلنا وشوب وجه حواسب
0: زين
1: وصارت هسه هاي الطهم على اساس من الطهم هذا السنه 25 ما اعرف شنو
0: ما معني ايش
1: يعني المهم احنا نقول بيوت مقابلنا هسه انا هم تطرقت الموضوع ماله داعي
0: يلا مو مشكله
1: شارعنا ما مبلط يعني تراب طينة
0: زين
1: تمام بس احنا طابوا احنا طابوا شنو بيوت مقسمه ظهرنا تشجير فبيوت مقسمه المهم
0: طيب
1: فهذول المقابين يطلعون مي يومي يومي ميهم مغرق الشارع
0: زين
1: اجي اني بالمي على صفحتنا ناشفه لم الطينه طبوها بالجراج
0: زين
1: بالسياره
0: بالسيارات بالتايرات
1: بالتايرات طبوها بالجراج
0: اي
1: افتح الباب مال الجراجاني القى مو اكو بالجراج وين انطفوا السياره كلها طين
0: وين اوديها لعاد
1: تكتي وين اوديها خليها برا قلت لها وبعدين وبالليل قالت على الاقل هذا بركب انت تطلع بيها من هنا قلت لها اوكي وقيت رجعت طوبتها طلعت للدوام الصبح الظهر هي قاعده تخابرتني قالت شو اسوي بالجراج
0: ها نوب شو اسوي شو اسوي
1: احكي ياهم يابا ما يكون ما له داعي هسه تريد تغسل اغسل بالعافيه عليك تلسل نظيف اغسل اختصر من يكون المي برا خلي المي خفيف لان هذا هو دا يأذينا كل احنا
0: طيب
1: والشارع دا يتحفر
0: هذا احساس المسؤوليه هذا احساس المسؤوليه
1: احنا مو على مود السياره ختولي السياره
0: شارع
1: اجت فادت مره من نانا كبيره مره كبيره قوه تمشي وعثرت وطاحت
0: بركبت من
1: بركبت من هاي والله والله العنتين دي اغسل بيته بلغناهم صارت تدلل فتت من يمه بالليل لقيت التانك متروس وقاعد يذوب مي بالشارع
0: حلو ما شاء الله شفتها هذا اللي احكي انا سلام موضوع انه احنا احساس المسؤوليه باتجاه البلد ما عندنا ما عندنا
1: هم عفوا انا اقطع كلامك هم اجوا طبوا للبلد الامريكان الملعونين احكي لك اياها انا بالنسبه لي هاي قناعه مقتنع بها نهائيا
0: تمام
1: هم طبوا للبلد سووا شغلتين سقطوا التعليم هاي كلها متفقين عليها ماكو واحد يختلف عليها
0: 100% صحيحه
1: سقطوا التعليم وسووا البطاله ونهولك قطاع الصحه بس بقى الشارع همه ودقه ومدقوقه كله شلون يجيب فلوس حتى يعيش
0: خبزه علاقه
1: بس
0: علاقه
1: خبزه محترقه يابسه
0: مو مشكله شغله لوشه
1: بعد عجينه المهم تطب للمعده تنهضم وتطلع
0: طيب
1: باقي الامور بلا طب المرض يا بلد عشان
0: طيب يلا ما يخاف سلام يلا مو قلت لك اليوم مو يومك ما يخاف حبيبي باكر باكر رتب الامور انيك
1: حبيبي والصلاه
0: تحياتي لك هلا مرحبا مع السلامه
1: تحياتي اسمع اللي طالع
0: لا حبيبي هلا بك دي يروح يجي الفلتر والله حتى ما حط فلتر هو شو اسمه عمار حاط لي قدام شكوى الى اداره البيئه وشوف شلون ياخذون حقك ممكن في حال كانت الموضوع عجل من احنا والله لا هو شوف هو يحكي على الرجل على من باب ليس متشائم بس بده يقول لك هذا واقع الحال اللي انا بيه وهذا واقع حال كثير ترى يعني هسه ما يحكي هو سلام جيرانه هذا احساس المسؤوليه هذا يعني هسه صار اربع خمس حلقات نحكي بيها احنا ترى هو هذا احساس المسؤوليه انه شلون يصير عندي احساس المسؤوليه تجاه هذا البلد اذا انا عندي كم واحد سيء عندي كم واحد مزعج عندي كم واحد يحاول ان يشوه صوره يحاول ان يعني احنا هذا نحكي من جانب الجانب الاخر اللي هو موضوع المضايقات والدنيا وشوفك انت مثلا مرزوق ويجي عليك ومثلا انت بديت تنجح في عمل معين هاي كلها تحس اكو في التفصيله غلط بالحياه ما اعرف هو البشر اختلف بهالطريقة ومشكلة ما يتماشى بالهدوء والنقاش والهاي، وهذا اللي هو الأسلوب من واحد من أساليب الحضارية أن تتعامل بهالطريقة. لازم عشيرة وجيب الحضارية أن تتعامل بهالطريقة، لازم عشيرة وجيب قانون وجيب. والمشكلة دائما ما ينتصر الشخص اللي

0: عنده يعني باور. يعني مثلا عسل اليوم انا كشخص يعني ما بين عائله ما بين معارف ما انتصر، بس هذا الانتصار ليش يخليني ادخل بهاي الجانب؟ اخذ مثلا سالفه هي بسيطه وانتهت وانتهى في ذلك، او مو بسيطه عم انتهى الموضوع. احنا نحكي عن احساس المسؤوليه باتجاه البلد، خلي الاشياء تمشي بطريقه حلوه وجيده. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: نعم
1: افك عمار.
0: شلون هيك وصلت يمك الكندا؟ بس فهمني.
1: يومين على التوالي.
0: يومين مستهدف، انا قلت لك انت مستهدف.
1: بس الباحه شفت ربحت فلوس
0: من ايش؟
1: دزيت لك حجيه دغتني دغتني ما ادري ايش قلت
0: ما ادري انت هوسيم ما قدرت.
1: اي احسن
0: الحمد
1: لله وش
0: زين.
1: الجدر يقعد على ثلاثه
0: اللي هن.
1: انت هسه قاعد تشتغل على المواطن مو على
0: الهيئه. على المواطن انا
1: اقول هسه يعني المستهدفين وصلوا لك اثنين.
0: أي.
1: الاحساس بالمسؤوليه والانتماء للبلد.
0: والانتماء للبلد الثالث
1: نرفع الادريالين.
0: نرفع الادرينالين شلون؟
1: يعني الشعب يريده يخاف.
0: طيب
1: انت اخر مره شو وقت خفت خوف حقيقي يعني قلبك دق وعرقت و...
0: ما اعرف
1: ما تتذكر. الشعب ما يخاف. ماكو خوف.
0: زين
1: فشون انت عاد ظلت هاي يمك انت بعد عايش بالمنطقه وتعرف شلون ترفع الادرينالين؟
0: اي بس بالتالي هذا رفع الادرينالين الموجود نحكي عليه احنا. هذا مثلا من يكون مثلا انا مخالف ويحاسبني، بس اذا انا مخالف وما حد يحاسبني
1: هو غير تحط قانون يرفع لك الاندريالين حتى تخاف حتى تحترم.
0: بالمناسبة انا قبل 4 أيام لمت نفسي على سالفه، بس دائما قارنته قلت انا لو صايره وياي هناك كان صار بيه. فتت من اشاره ضوئيه، والله اشاره ضوئيه ما انتبهت للمرور، بس السيارات مشيت فمشيت اني فعبر ابو دراجه. طبعا هو مخالف وانا مخالف، اثنين مخالفين، لان السايد لا الي ولا الي الواحد لاخ. فانا نزلت الجامع اعتذرت للمرور انه ما شفتك صدق يعني. فهو قال اوكي. فانا جيت
1: اوصل للاحساس
0: هو فانا قلت هاي لو هناك وانا عابر الاشاره لو مو معتذر، حتى لو معتذر كان قال لي إيه اوكي انا اعتذر الشخص ما اعتذر القانون.
1: المهم راح تعيش باحساس.
0: حعيش باحساس،
1: هذا الإحساس ما راح تنسى عمرك كله.
0: 100%
1: عشتها كم سنة ببغداد. مناسي الإحساس
0: صحيح.
1: إذن بغداد مناسي الإحساس
0: صحيح.
1: إذن أنا ما أحكي هباء من
0: لا عمي تتتت ما أدري تقرأ شيء ما دا أحسك.
1: إذا إحنا إذا أكو أحد ما نخاف، المشكلة والله ما نخاف. رأسياً أنا أتذكر غلطت غلطة بسيطة ومو متعمد بمطعم. قالت تعرفني أنا بن منو؟ قلت له أنت وأبوك وعشيرتك على رأسي. قالني يا أخي أرجع بسلام.
0: زين
1: والله ما لي خلق. جاي خطاب. فماكو خوف، ماكو خوف. وعلى فكرة إحساس الأندريالين حلو.
0: حلو جميل.
1: يظل
0: يظل يبقى عندك هو هذا.
1: فهذا قعدهن على هالثلاث اساسيات
0: حلوه
1: تصير طيبه والحياه حلوه والله لا يوفقك عمار
0: حبيبي.
1: لازم يكون طير موكله باكر وتشاريف.
0: ما ادري جاب هاد علي
1: فكره اني مغير مكانها البارحه موقفها ورا البيت اليوم قدام البيت.
0: اذا بدي اقول لك الموضوع استهداف شخصي.
1: داد لي جي بي اس.
0: اي راد لك طبعا.
1: اي وقلت لك اذا تريد تشتغل على هيكله المدينه كل شيء سوي بس لا تجيب طيور.
0: انت طيور لك حجي. الله يخليك نغسل السياره تعبنا. أيوة. طيب
1: أيوة
0: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا. هلا باي. موضوع تداخل اصوات البارحه واليوم كذلك مشترك يحكي واحد يعلق عليكم. اي والله هي هاي مشكله. نور تحياتنا لك. شنو كم جيت وبلط الحفر اللي بشارعنا اللي ما حد معتمد على امانه. بالمناسبه حتى الاجراء من الاجراءات الجيده، لكن يعني في بعض الاحيان من قبل جهات الامانيه. يلا سمعنا.

0: طيب ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الله يحفظك
0: يا هلا
1: استاذ سلطان. شلون صحه؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: الله يسلمك. انا احمد البزاز من الكرابه.
0: كل الهلا بيك يا احمد.
1: الله يخليك.
0: الله يخليك.
1: والله انا صار يوم اسمع برامجك يعني كلش ممتاز.
0: كل الهلا. الله يحفظك.
1: اليوم عندي اقتراح. انا عمري 70 سنه.
0: صحه وعافيه.
1: الله يسلمك. عندي اقتراح. هسه هاي موضوع النفايات والهادي. احنا ليش ما ننطي مكافأة اللي يجي يجمع له 5 كيلوات مثلا او ساق او عفو ويجي يسلم كذي يكون ناس واي يعني مستعدة يعني اذا يجمع له باليوم 50 كيلو وهي الاف الاطفال هم يطلع له في السبوبة يعني اعتقد ما احنا نلقى بعد حاوية مليانة.
0: اوكي ها بس هاي يعني على الاقل تكون مثلا هي عباره عن حاويه ذكيه شوف شنو خمان
1: لا لا لا لا
0: هي
1: هو يجمعها هو يخليهم مركز مثلا بالكراده مركز يوديه يوزنوا لي اياها مثلا 5 كيلوات 1000 دينار جبت 10 كيلوات 2000 50 كيلو 50
0: ممكن والله حلوه لطيفه
1: مو يعني ما اعرف تحت تلقى لا تلقى بالحاويات تلقى بعد
0: بيها لا ماكو بعد ما حد
1: لحقهم يكلوا في الشارع
0: على مدة احتمال يفلش بيتهم هذا ما عنده مشكله والله لطيفه
1: مو ما اعرف يعني كفكره هي
0: كفكره لطيفه يعني يمكن يراد لها تعديل بس هي كفكره رئيسيه
1: يعني
0: تقبل.
1: كفكره يعني ليجمع هالقد وايد كثر مستعدين
0: طبعا
1: تمام
0: حلو صح اوكي
1: والبارحه موضوعك موضوع الرشاوي او هالموضوع هذا انا اقترح انه اذا بكل منطقه فتكتبين 3 من من من وزاره العدل يعني انا بايع بيت وشخص اقبالي مشتري نروح لهذا المكتب مكتب من قبل الدوله
0: اوكي
1: زين يسلم هاي المعاملة مقابل رسوم
0: اوكي
1: يروح يقعد بعد اصلا ما يحتاج يراجع دائرة
0: والله هذا شوف هذا المقترح ممكن نسوي عليه تعديل وهو انه يكون هناك جهة معينة ما اعرف المن تابعه بس انه مكاتب. مثلا لا انه مثلا انت عندك معامله اليوم لا. مثلا يعني بالضبط هي تصير كانما دائره التعقيب خلينا نسميها
1: هاي موجوده ترى بكل الدول
0: اي تروح اليوم تقول يا بان عندي معامله مثلا بوزاره الصحه اوكي شو معاملتك هيك شيء تعطينا اياها تدفع اجور رسوم معينه تهم فائده للدوله
1: أو بالعقار
0: هو يروح يكمل لك اياها او بالعقار او بالتربيه او بالت...

تسويها. وطبعا ايضا هاي جزء من تعظيم موارد الدوله، اللي هي انه ممكن تكون هنالك تعظيم للدوله تجي عليها رسوم واجور وعادي احسن ما كل هاي ما نخلي كل الدوائر مو هنا احسن تروح رشوه على قوتك، احسن تروح المعقب، احسن تروح الواحد هو تروح الدائره النفسيه يقص لك وصل يا با يقول لك هاي مثلا انجازها خلال 10 ايام، هاي اسبوع، هاي 5 ايام، وانت تدفع اكسترا وما تحتاج وين بيتك ولا تدق الدرب ولا تجي. وباقي المقترحات اللي احنا تحدثنا عنها هذه هذا حبا بالبلد اللي احنا عايشين به، واللي نتمنى انه هو يكون شيء افضل بمرور الايام. طيب تحياتي لكم جميعا، تقيكم ان شاء الله باشر باذن الله في حلقه جديده من الطريق. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام، مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

وما يبين شي علي، وانت تشوف نضحك ظنك بخير بعد ما يضحك المصدوم وديه اللي محيرني كل شي تغير وياك بس ظلت معستك.

قولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،

0: زايد عوفك.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تمددي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: الصوت اللي تحبه
0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب
0: صار أقرب إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: كان السبب بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي عتب
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم
2: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادكم الجميل.

تريدني أبعد وخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهري وقفت من شوق والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن باله شطبك، قريتك صفحه اولى بدرس الاشواق.

0: نقديا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بعمر يا شوف.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM 91.5. الرشيد FM 91.5. 91.5.

0: اختها. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين أشيد وياهم. إن التاسعة بتوقيت الرشيد أكيد. حساب زناقين من مصرف الأهل العراقي 2026 الجوائز صار أكثر والفرحة أكبر. 6000 دينار عراقي يومياً إلى 10 فائزين، 6 سبائك أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيار بي أم دبليو 1 موزعة على 60 سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي حلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي، فائز بنصف سنة وفائز نهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع مصرف الأهل العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويصل أكيد؟ يوصل أكيد والرد تضاعف، الخير يزيد كلش لا. أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت الرشيد الفضية اتصل على الرقم 0780-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@rashidmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، أبو زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا. كل مجتمع يخابرنا عنده قصة بحياته بمشاية هموم الدنيا على ظهره.

0: الفرحة بالحياة.
1: تعرف أني كم أموت كل يوم بين ما تروح ورجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب المجتمع.
2: نوبات أقول له بخلف عقارب ولا مخلص ذول التسويق.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الف والمخرج عمر ثائر، السبت الأربعاء بعد 11 مساء على جديد.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتك اللي بالحيل

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور
0: يومية على الهواء.

بانيو وانتو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي يتأخر. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفه ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته.

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

يا مساء الخير عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيب اللبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. خلينا نسمع تحية عموري، وعندنا موضوع اليوم إن شاء الله راح يعجبكم.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أكو ناس تنظر، هاي شنو هذا شغلك عمي؟ هاي العالم باليوم طلع لها بذاك الحساب بالشهر طلع ترى 5 ملايين، ترى عيب واحد هسه دا يحكي بالآلاف، بابا يحكي بالملايين. هذا التنظير والحكي شكل والواقع غير شكل، بالتالي انت ما تخلي المقابل يعني خلينا نقول مستقر ومرتاح وانه هو مطمئن من ناحية العمل، من ناحية حياته، وراضي بقسمة رب العالمين. ها شنو سيارتك ما قاعد تقدر تبدلها؟ رب العالمين موزع الأرزاق، هو الرزاق، طالما دا يشتغل ودا يجتهد انتهى الموضوع، عسى ما يبيع شلغم، دا يشتغل. أما هذا ما الآن ينظر، وتلقى هذا اللي ينظر تلقى حياته أسوأ، بالعكس يجوز هذا خطية اللي طبله مردود بالشهر 700,000 500,000 600,000، جزء هذا مستقر أكثر. فهاي واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف بيه. أكو ناس هواية تنظر بالحكي، نبني عمارات وناطحات سحاب ونسوي كل شيء ونسوي محطات ونسوي كل شيء بالحكي، بس بالواقع جيب لي اللي اللي اللي صدق يشتغل، جيب لي صدق اللي دبرها. يا معود أنا شنو؟ أنا محلاتي 4 كانن أنا. هو تلقاه والله عايش على مرته، والله أكو ناس عايش على نسوانه، غيرك واقعي. واحد عايش على والده، واحد عايش على اخته، واحد عايش على اخوه ما يشتغل، واحد عايش على زوجته اي اخذ راتبها ما ادري شنو اي. والله كنا استخدم التقاعد مال امهم، صح اي ويقضوها بالقهوه. لا اشتغل، روح للقهوه، انا اروح للقهوه، عمر يروح للقهوه، اشتغل. فلا تنظر للعالم، انت خليك بحالك. اي ولا تقلل من شأن، يعني من شأن شخص، يعني لا تقلل من عنده. هذا اللي انا قاعد اقوله. اكو شغلات هي عافيه تجيب فلوس، اكو شغلات ما اعرف ايش، اكو شغلات لا تقلل انت من شيء، انت اشتغل. اي بالضبط، ها موظف ده تشتغل. اقول لك شنو هذا الحكي مال الموظفين؟ تتقلد عليه؟ خطا يا رجال، فاتح بيت وساتر حاله وضامن التقاعد مالته وضامن هواية اشياء، مو مثلك انت قاعد لي على الرصيف تنظر على العالم تتمضحك عليهم. بالضبط. وفوقها والله انت عبد. لا، موظف مو عبد، موظف مو عبد. شوكت ما يريد يطلع، شوكت ما يريد يروح يسافر يجي، وين العبودية بالموضوع؟ بعدين هو دا يخدم بلده، خليها ببالك، خدمة وطن. يعني المعلم، الضابط، لا بالعكس. اما اذا التزام، بالضبط، اما اذا تتحكي بالالتزام، ها افتح هسه سوبر ماركت وشغل حر، بالعكس الالتزام بالشغل الحر ولا يوم انت تقعد. عاد انت تجيب لك ناس وتجيب لك انه لازم اقل شيء تخلي لك ثلاثة، اقل شيء تخلي لك ثلاثة، أقل شيء تخلي لك ثلاثة، أقل شيء.
1: وثقة وتعب وخسارة وسوالف. فهي مو انه والله انا ها يا معود سهلة انا كبوبش انا اموري عدلة، لا. وهاي بعدين هاي النظرية شنو بالله تعال باليوم تبيع لك ايش قد؟ قول 500 لفة. عمي اسمع عليه الاعتماد ما يبيع 500 لفة باليوم. عندك عامل، عندك غاز، اللفة سممت واحد، عندك هواي تفاصيل. اي والله اي بالضبط بالضبط بالضبط هاي بالضبط. بعض المشاهير تالي وقت بدون ذكر اسماء شرايد لها بيع رقي، بيع مدري شنو، بيع لبلبي، بيع كافي السوالف هاي. والله العظيم عالم ابو شربت نوم بصره صار له سنين، ابو يبيع لبلبي صار له كوما، يا دوب يعيش جايب الراس على الراس يعني. خلا بالله يحسسوا يعني يفتهمون بالله، خلا احسب له باليوم اذا جدرين يبيع لبلبي باليوم هو يطلع 500 الف ربح صافي، 300 الف بالشهر، هاي 6 ل 7 مليون. ماكو يجي عمي راتب مال وزراء هذا، والله العظيم هاي هذا حكيك لو الناس لازم ينسره. والله العظيم هاي هذا حكيك لو الناس لازم ينسره. اي بذاك الوقت اقول لك صح، اكو هواي عمل حر نجاح وصحيح والله يوفق العالم، بس لا تنظر، انا ما لي علاقه بالعمل الحر او العام او الخاص او، لا تنظر تنظير. والله العظيم لا ابنه ما مربي وقاعد اني ولدي اصلا اذا مو ارقى شيء، مثل هذا سوى حادث على مطار المثنى كتلة 5 وثلاثه مخطرين، الله يحفظ اهلكم ويحفظ اهلنا. ها هنا عمره 17 سنه ناطي سياره اخر موديل، هذا من يقعد يحكي ينظر هسه، من يقعد يحكي اني وعلمته وسويت تربية ما قاعد يعرف يربي. والله ذبحها للعالم شنو يعني؟ اي لا حتى طلع مدير اي مدير المرور العامة فريق عدي تحياتنا له، قال يعني قال يابا حكاية اليوم كلش حلوة، قال من اكو فلوس؟ قال شوية شون؟ قال هلا هلا بالعالم، هلا هلا بأرواح العالم، مو هيك. اي اب ما يتابع، ام ما تتابع، اخت ما تتابع، اخ كبير ما يتابع، خال عم ما يتابع. اي تعطي خبز وتعطي تربية، لو تعطي تربية بعدين الخبز، لا تعطي تربية بعدين الخبز. هسه يسمعني ابو السياره ويزعل. والله

اي شنو العاد ابنك ابنك سواها مجزره البارحه ليش؟ وغيره وغيره وغيره. بس تنظير والله العظيم. انا ابني سبع معلمه والله شنو معلمه على السلاح طط طط طط كتلك العالم. شنو يعني وين السباعية بالموضوع؟ وين التربيه لو هي بس سوالف؟ تنظير يا معود انت صوتك هذا زوجه هسه يعقل. يعني شنو مثلا زوجه يعني مثلا شنو مثلا اسلم بنت الناس انه البوصله مال عقله راح تتعدل؟ هو مجنون او هو حرامي؟ شلون يعني راح يصير ادمي انه راح يعتاز فلوس اكثر راح يوكله حرام اكثر؟ اكسر ظهره بمره لا يطلقها ويكوم لك اطفال. هذا التنظير هذا كارثه. يلا اريد جهال شو عليك انت؟ ما يريدون يسوون جهال شو عليك يا ماتك؟ يلا اريد نفرح. انا اريد جاهل عسى سوى راح يربيه عسى سوى راح والله صدق عاجبك هيك منظر الجاهل؟ والله هذا اكو ماركت اندله هنا بدون ذكر اسماء كل اللعابه يبيعها مال اطفال موجوده كم ب 12000 لعابه هياته روح جيبها احضنها ونام. صدق كذب تنظير. عمي انت ليش ما اخذت لك زين؟ ليش ما اخذت بيت؟ شو رايد لي صار لكم سنين ما ماخذين بيت؟ يابا تعرف بيش المتر؟ هاي شنو ايش تشتغلون انتو هيك بحيث حالتكم الماديه يا دوب؟ يقلد عليك وضحك العالم عليكم حشا من اقول بوجه يعني. لما تباوع هو شلون اخذ بيت؟ هم وطالع لهم ورث مثلا اخذوا بيت. اخذت هاي السياره اكو واحد ياخذ سياره زين؟ لا وش قد عالم عموري يعني ايش قد عالم شنو تاخذون سياره بالقسط؟ بابا شرايد الهيات هاي ب 30 مليون عمي. هي 30 مليون سوالف والله نحكيها هي سوالف 30 مليون. لما نجيت دققت يابا شلون انت ماخذ السياره هاي ب 30 مليون؟ طلعت عندهم قاع زراعيه باعها ماخذي لها بها سياره. لا والله لو فاتح لك منقلة مال كباب ومسوي بيها مشروع أحسن لك. كافي للتنظير هذا على العالم. فالقصد بعض المجتمع مو الكل أكيد البعض أنه ينظر بس ما يباوع نفسه، ينظر بس من يجي للفعل ما يسوي. والله العظيم هو كارثة. أي والله ويحاول هو تيش نوه هي مسألة هم مسألة غير عموري يحاول يقلل من شأنك وهاي مشكلة. فهاي واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها على 0964770011 4115072

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي. صالة لو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا تسبيح.
1: هلا معلم، شلونك؟

0: هلا،
1: هلا.
0: الله يسلمك.
1: حياك الله. اي والله حياك الله. تحياتي لعموري.
0: تحيات عموري لك يا هلا.
1: الوسواس.
0: شنو؟
1: الوسواس.
0: انت ايش قد عمرك؟ الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: والله يعني شوف معي من انا بتدعي. والله
0: يا بس وخر السماعه اذا امكن. اي والله
1: انا اي انا مو كل
0: الشيء، لان صوت ابو قاطع على طريق على طريق الرطبه.
1: أيه. ما هي يعني
0: عادي،
1: يعني الوسواس،
0: يعني الوسواس. أنا ما دعش وسواس، أنت هاي كل مرة يعني تسبيح أنت متقصة إنه تضربين الموضوع مال البرنامج. لو أنت يعني
1: ما حد من أنت لا أنت تقول
0: يوسوس، أنا قايل يوسوس. أنا هسه أفتح أطلع الريكورد مال الإذاعة، إذا قايل يوسوس أنا ما أقول يوسوس.
1: يقول لك انت شنو ليش ما تشتغل؟
0: لا لا لا دا اقول ينظر تنظير.
1: ينظر معين يعني هذا يعني شلون عاني يعني افصل وانت يوم صفر
0: رايك؟ ما انت تعرف شنو تنظير؟ اي
1: شلون برايك اني اقول لك فاشل وانت لو بيك خير؟
0: نعم.
1: كان سويت لنفسك لا معين هم شنو ذولي؟
0: ايه
1: لو بهم خير كان سموهم خير الله. لا شوف معين يعني انت ليش تستهزئ بي؟
0: ما استهزئ.
1: انا هاي امكانياتي.
0: ايه
1: هذه امكانياتي وهذه حدود امكانياتي.
0: نعم.
1: شنو يعني شنو ليش يوسوس يقول لي انت ليش ما تشتغلون؟ وليش ما صرنا نصرفكم مليارات؟
0: نعم صح.
1: اي يعني انا شو اسوي بالمليارات؟ شو اسوي؟
0: صحيح.
1: اي والله.
0: طيب زين الشخص اللي ينظر وبس انه خلينا نقول يفيك عليك وهو بداخله لا مسوي بي ولا مداهله، هذا شو عاملين وياه؟
1: مو على كلها فنتناقش.
0: نعم.
1: اتناقش ويا هذا الشخص هو شلون يعني شلون يرفع ثقافته ماتي ثقافته يعني شنو انت
0: نعم.
1: شنو يعني بس يعني خليني ما من حياتي
0: صح
1: يعني ايش يعني شلون عايشة
0: سبحان الله
1: شلون عايشة شنو اسرابي شو العيشة اللي ما عاجبتي والله
0: أنا بس
1: لك أحبكم والله
0: على رأسي
1: أنا والله مرتاحة بس أنتوا يعني ساعة ونص من الساعة
0: هي
1: كانت تأسيك
0: شون العفو
1: كانت برنامج
0: أي نعم
1: أي بس شوية ارتاحت لأنه يعني كان برنامج والله
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: احنا قاعدين مرتاحين ومع ذلك يعني كان اني اقول هو مهمين عمر كان تعبانين
0: بس الله يسلمك يا ورده
1: الله يسعدكم شكرا
0: اخت عزيزه ورده وتسبيح
1: ايش تفتح لنا
0: يا اهلا.

متواصلين وياك، متواصلين وياكم على 0967-1-11-0011-1-5-07-8-02-11-6-11-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الشخص اللي نظر عليك وهو بداخله فاشل، وهو بداخله لا يحل ولا يربط، ويحاول بس ينغص عليك، يحاول بس يعني قلل من شأنك. والله إن شاء الله دائما شأنكم عالي يا ربي. بس شون هذا تتعامل وياه، أو شون تتعاملوا وياه؟ يعني مرات مثلا تجي بنية مثلا صديقة إلك وتقول لك هاي شنو هيك رجلك دعاملي كذا، لا تطيعين، معنهم هم علاقتهم خطية، علاقة حلوة بيناتهم ومرتاحين، وهي تشوفها يم رجلها حياتهم تعيسة ومشاكل ولغاوي، فتحاول انه تطلع الاشياء اللي تحلم بيها تطلعها على غيرها، وهكذا والعكس هو صح. لا، انت لا تطي لزوجتك مجال، يقول له يعلمه، انت اصرخ عليها، انت ما اعرف ايش، انت هو تلقاه يم زوجته حياتهم تعيسة، مع العلم لو مقارب عقله وعايش وباقي على هذا الشخص بدون نصيحة وباقي على حياته هو وزوجته أفضل بهواية. تلقى على طبيعته دي يتصرف، تلقى من النوع اللي يحترم المرأة، يقدرها، يقدر زوجته، يخاف عليها، يحتويها. فهواية أكو ينظرون ويوقعوك بمطب، مرات أخوة يخربون بيوت، ها شنو هيك مرتك، أنا منك، أنا كذا، ها شنو هيك كذا، دي راح معه طلقها، دي روح ما أدري شنو، هو كذاب، هو يموت على مرته، إذا ما يحبها فيخاف منها، إذا ما يحبها يخاف منها، هو آخر شيء عنده الطلاق، وخلي خطيه خلي أخوه يروح يطلق، والأطفال يتبهذلون، ينظر، لا تمشي وراه. أنت حياتك مرتاح الحمد لله والشكر، نعم عندك شغلة عاملة كذا تقضيها، كافي بيتك وكافي نفسك، والله ساترها، نعم الحمد لله، سيارتك بسيطة تجي، السيارة حديثة تجي، مو فد مشكلة، لا يقرب عقلك، لا دروح اشتغل بفلاشي. أكو عالم والله جروا عالم للحرام، ها شنو بشهر خليك هسه تصعد برادو، بشهر خليك تصعد جكسارة من شي صحولة، بالحرام خلي تولي عمت عينها، اي والله اذا جتي بالحرام عوذة منها. زين، بينما هو كان وين مرتاح، وراحة وخطية راحة ونحكمه ونسجنه، بعدين من تحكي انا ضاربك على ايدك، انا ما ضاربك على ايدك، أنا قلت لك، أنا أقول لك ذب نفسك بالشاط تروح ذب نفسك بالشاط، وهكذا.

شنو المواقف اللي صارت وياكم شخص بس ينظر وحاول يخرب عليكم؟ اسمع من عندكم، من اخواتنا، من صديقاتنا، من اصدقائنا، من اخواننا على 0964-7700-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-7-0-0-114-115.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1115. مسألة الشخص اللي ينظر عليك أو اللي ينظر عليك،

صار وياك او شنو الموقف اللي صار وياك انت في يوم من الايام وانه شخص نظر عليك وهو طلع كل شيء ما يعرف ورطك هاي الشيء اللي نظر بي شيء اللي نظر بي وبس كلام قول مو فعل هو ورطك بي. اسمع من عندكم اسمع من أصدقائنا أهلنا أحبابنا ناسنا جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 خليكم معنا.

متواصل وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا ودينظمنا. رح نروح إلى فاصل وانتقال إلى الساعة الثانية. خليكم هنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد أفهم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
7: ألو.
6: ألو، هلا بيش تسبيح؟

0: هلا معلمين، شلونك؟
1: الله يسلمك يا هلا.
0: معلمين يعني تحيات العموري.
1: تحيات عموري إليك يا هلا بيك.
0: يعني هذا اللي حضر انت برايك هو يعني كان محروم طوالي، كلش محروم، هو ملهوف
1: يا هو العفو،
0: يعني محروم.
1: من هو من هو هو
0: اللي حرف على المال ولا يعني هو كان محروم
1: يحرض لو ينظر
0: ينظر؟
1: نعم
0: هو كان محروم من السياسات وفاتوه يعني شان.
1: نعم
0: كان محروم و
1: زين
0: صار ملهوف
1: زين.
0: يعني عصبي يعني ما يتحجون ما يتقامون
1: صح؟
0: صار عصبي على طول، صار تعبانة نفسيته
1: صح؟
0: يعني عصب أي واحد أزوجهم يشوفهم ممعين هم من كثر ما هم يعني شو عن ملتين يتم مثلا بالفلوس تشوف أول يعني ما يختلط
1: زين
0: ما
1: يعني انت تقصدين انه هذا الشخص اللي هو هيجي هذا انه هو يعاني معاناة نفسية؟ اكيد هو يعاني معاناة نفسية، بس هم هواية اكو ناس تنظر، مو شرط عنده معاناة، اكو عنده حقارة بداخله، اكو
0: يعني
1: ينغار
0: يعني شان ملهوف على فلوس تسلم
1: الاولي جوا. نعم
0: كنت
1: على خير. يا هلا يا مية هلا بتسبيح. يا هلا بيجي.

0: عندنا طبعا ما عندنا اتصال. تحيه لكل اصدقائي لكل الاحباب الجاليه في كل انحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 001 11 5. والف تحيه الى كل من يسمعنا ودينضم ويانا، وتحيه للجاليه يسمعنا ودينضم ويانا، وتحيه للجاليه في كل انحاء العالم. اكو اشخاص ينظر، احنا نقول ينظر عليك دائما، وبس مال الحكي بس مال اكو يحاول بس حشاكم يعني، وانا قلتها انه بس يقلل من شأنك. يا معود ترى هذا تسوي مو فتشي، لا هو ده يطلع وده يتعب وده يشتغل، لا مو فتشي، لا انت اللي قاعد 24 ساعة بالبيت او انت اللي قاعد بالقهوة، انت اللي ما تسوي شيء، فلا تقلل من شأنه وتنظر. لا يا معود عبالي فتشي وهذا شغل. فهذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعد نقولها اليوم. الشخص اللي ينظر، يمكن عندي اتصال. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية في كل لكل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتس. سويته لكل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شونك عزيزي؟
0: شونك قلبي
1: حبيبي؟ طبعا احنا تنسوق بأمستردام وده نسمع أغانيك الحلوة
0: حبيبي. اختيارات عموري
1: حبيبي، وحبينا ندخل وياكم ونشارك على الجو.
0: يا قلبي انت
1: حبيبي.
0: من ويانا؟
1: وياك علي من أمستردام.
0: علاوي من أمستردام، أول مرة تتصل؟
1: هاي أول مرة أتصل، وصراحة ما كنت أعرف إحنا نقدر نسمع راديو عراقي.
0: لا تقدر، تقدر بالعكس.
1: أي فصديقي بصفي مانويل هو هم عراقي،
0: تحياتنا له.
1: طلعنا عن
2: حبيبي.
0: حبيبي حبيبي مانويل، شونك؟
2: الحمد لله قلبي، شونك؟
0: يا هلا بيك، ونورت ويا مهيمن وعموري، وهلا بيكم. شونكم؟
2: بنوركم بنوركم.
0: شون هولندا؟
2: والله حلوة هولندا، ويعني يا ريت تزوروها.

0: حبيبي، شنو احلى شيء بهولندا
1: صراحه؟ ناسها.
0: ناسها شبيهم؟ حبابين؟ ما يكذبون؟
1: لا ما يكذبون.
0: ما يحاول يقلل من شأنك
1: ابدا؟ صار لي 34 سنه هنا ولا مره صارت.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه
1: حبيبي.
0: شنو رايك بهذا الشخص اللي نظر وهو كل شيء ما يسوي؟
1: يعني اعتقد عنده وقت فراغ هوايه.
0: حلو هاي الكلمه حلوه.
1: نعم
0: زين. طيب هذه اول مره تسمعون البرنامج؟
1: اول مره قناه الرشيد اول
0: حبيبي. ان شاء الله والله ان شاء الله دائما. شنو الحالة السلبية اللي في يوم تعرضت إلها من خلال إنه شفت والله شخص بس ينظر يقول لك لا أنت لو مسوي هيك، لا أنت لو مسوي كذا، هو تلقاه بالعكس هو كل شيء ما مسوي، لا بيته لو ما مشتري هاي السيارة هو تلقاه هو بالعكس هو يحب هاي السيارة.
1: أترك الإجابة صديقي.
0: يلا يلا خلينا نسمع له. تحياتي لك حبيبي.
2: ممكن تعيد
1: يقول السؤال. صار وياك حدث انه شخص ينظر؟ صار ينظر يعني ينظر
0: يعني ينظر يعني حاول احنا نقول انه يقول لك مثلا فد نصيحه هو بالتالي هو لا يسويها ولا يستخدمها.
2: اوكي انت هاي هيك ناس عادي اقعد وياه بس لا تحسس انه انت قللت من شأنه، لانه بنفس الوقت انت راح تنزل النيفو مالتك اله، فانت خليه يحكي ولا تسمع له. اتس اوكي.
0: هادئ علاوي هادئ يعني مبين عليه هولندا يا اخي، سبحان الله انسان بين بيئته. يعني ما شاء الله عليك احييكم يعني هادئين.
2: حبيبي شكرا جزيلا. لا او اكيد حبيبي شكرا جزيلا. لا او اكيد
1: لازم نتمنى للجميع هذا خلينا نقول الهدوء، لانه الدنيا ما تستاهل الستريس والتوتر وشد الاعصاب ابدا ما تستاهل.
0: والله عافية عليك.
2: صحيح.
0: انا كلش فرحان بتواجدكم وان شاء الله انتم دائما ضمن عائله البرنامج
1: حبيبنا
0: ونورتوا. هلا بيكم.
2: اسمك شنو كان اسمك؟
0: انا مهيمن الابيض وياي عمر ثائر من برنامج
2: عزيز.
0: نصف القمر راديو الرشيد.
2: عزيزي
1: احلى مهيمن واحلى
0: حبيبي. وهذه تحيه واهداء من عندي ومن عموري لكم.
1: شكرا
2: شكرا جزيلا. ربي يحفظكم ويحفظ كل الناس بالعراق.
0: نورت حبيبي علاوي وانت وإيمانويل. يا اهلا
2: حبيبي. شكرا. مع السلامه.
0: مع السلامه.

0: الصحة والعافية، وشاكر كلش لكلامهم ورقيهم، والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو، يا هلا تسبيح.
1: هلا معين.
0: يا هلا بيج.
1: نعم. البارحة كنت أتابع مسلسلة، وهذا المسلسل يعني هذا اللي اشتغل قال يعني بنقول الطريقة يقول له أنا اشتغل حلاق.
0: زين.
1: وهذا الحلاق يعني هذا الحلاق يقول له أنا حلاق وأفتخر.
0: نعم.
1: لأن هذا

0: حواشي دي كلها الروز كلها يعني الدم الجوع عليه.
1: زين ايه يعني شنو هسه ما افتهمت؟
0: ما انا هو حلاق وهاي الحلاقه لنا متواضعه.
1: زين
0: يعني يعني شلون يعني تقول هذا حلاق يعني مو ذيك المهنه اللي طيب. شلون يعني مو ذيك المهنه الرصينه او يعني الفشخه. فهو شي يسوي بس يقول انا افتخر انا افتخر لان انا حلاق.
1: زين.
0: لان هاي المهنه يعني كل الروس تعطي جوا ايدي يعني توطي توطي يعني شوف شلون يعني يتعطون جوا يعني جوا ايدي شوف شلون يعني يتعطون جوا يعني جوا ايدي وهو يعني شلون منطي هاي المهنه
1: ايه
0: منطي اهميه منطي هاي المهنه اهميه.
1: نعم.
0: يعني بالقوة ما طلع أهمية وهي ولا يعني هي لنا سيادية
1: والله يا أبو ولا أفتهمت شي
0: بحوة محامي.
1: نعم
0: هو حلاق
1: بالعكس هي مهنة الحلاقة خوش مهنة وشريفة شكو بيها
0: إذن ما الصالونات إحنا عشان نحتقرها يعني لا يعني نستفاد
1: لا ليش خطية بالعكس مهنة شريفة
0: لا ما نحتقرنا
1: وأنا أنا ما دحكي لا على صالون ولا دحكي على الشخص اللي ينظر
0: لا أنا انطيتك أمثلة.
1: نعم
0: قلت يعني لأن ما هات الصالونات احنا شنو نحتقر اللون استفاد استفاد من
1: ادري
0: للعرايس
1: هو لما مو صالون تطلع وحده حلوه بالشارع اي يعني طبعا البعض ان شاء الله حلو حلوات اي
0: شلون يعني نطلع قبيحين بالشارع
1: صح
0: في غير نروح صالون
1: زين
0: ايه بس يعني قبل الموضوع
1: اي يا هلا هلا بيش الله يسلمك يا هلا بس انا ما دحكيش لا على صالون ولا لي علاقه وبس ذكرتيني اروح للحلاق باكر نسمع العمار.

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل من سمعنا وأصدقائنا اللي انضموا ويانا الجدد، ألف تحية لهم. رسالتنا لهذا اليوم أنه لا تسمع إلى أي شخص، مو كل شخص يقول لك فد يطلع نفسه أنه أحسن من عندك أنه هو الصح ويقهرك، مثل ما قال صديقنا علي من أمستردام حكاية حلوة، قال لا تسمع له، يعني عادي خليه يحكي بس لا تسمع له. هذه فد نصيحة كلش حلوة كلش، هذا ما يحتاج لا تضوج ولا تزعل، فهذه واحدة من الأشياء. وخلي دائما عندك ثقة بنفسك أنه لا والله أنا زين، أنا الشيء اللي عندي أحسن، وأني الحمد لله أنه مكتفي. هذا اللي احنا قاعد نقوله. شكرا إلى كل من تواصل، شكرا إلى أصدقائنا، شكرا إلى أهلنا، شكرا إلى كل جاليتنا في كل أنحاء العالم. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر نغشيت ما كنت تعرف الخافي.

ميت ما كنت تعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده أبد أبد ما صدق بوحده.

الرشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل

0: ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.